تظلمني والآن نفسي تايهة دنيا تايهة مني لما بتخاصمني.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام، في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

في الانستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام ديما معاك.

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

عايز احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك، عايز احس اني

0: تشوفك شعيون يا يا يا يا يا يا, يا, يا حبيبي
1: MFM اتنعوش
2: اتنعوش.

يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق

يحذروا الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين

اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة

اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين.

قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم

تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه

من ربه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله.

عليكم ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب

ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم

الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.

بقدر. ويخوفونك بالذين من

أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله.

وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا

تقول نفس أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن

سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا

0: العرش حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله مولانا العظيم.

استبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم

نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك

ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة

تسقي الحرث مسلمة الماشية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها

أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها

0: توا الخمسة متاع الصباح على مفاتيح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحمد الصفان.
1: يا حفيظ يا مغيث يا الله، يا لطيف يا حفيظ يا
0: وأرقى في شفاعة.

خمسة فم، المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وترجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

انساك وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معك.

اذ افداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك.

ارحمني الليل نادي وابعت روحي تصحيك ام يلي شاف

قلبي عمل ايه يا حبيبي، ليه تقسى علي يا حبيبي؟ قلبي عمل ايه يا حبيبي، ليه تقسى علي يا حبيبي؟ وحشته افراحه.

0: يا قلبي ومفتاح ومفتاح ودون الكنيك.
1: تسمع الموجة.

حبيبتي حبك والروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها.

بوسيتها قالت لي حبك وروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي من عزك من قلبها.

انا حياتي عبارة على حفلة ما فهم اللي انت دنتها. قالت لي حبك وروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شبتها. قالت لي حبك من قلبها.

محلاها يا يا محلاها من روحك نفهم معنى من روحك نفهم معنى لو نتفتفت ما ننسى لو نتفتفت ما ننسى انا اللي نعرف بمثلك قالت لي حبك وروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي نحبك من قلبها.

0: الراحة وحبتها حبتها قالت لي نحبك واروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي نحبك من قلبها مش من شفتها
1: عيش صباحك.

اسمع الموجة. إف إف إم. لسويت أبغي لكوز. سي لا بوب. توا سبعة متاع الصباح على مثل. Retour du programme sur votre radio.

0: هو من ينفع السباح على مثل سي لا بوب
1: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه اللي مسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس مي لا فيش تستناو ريزيرفي من توا على gnv.com
0: كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 اوت تلقاو كل ما تشتي العيد ويزهل خاطر باسوام عال العال اثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العوده المدرسيه صناعه تقليديه وجهاز العروسه زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 اوت من نص النهار ل 11 متاع الليل برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم
2: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
3: والله نحب نشري فريجيدير، القديمة هرتني ذو.
2: قداش انتم في العائلة؟
4: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
2: بالطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ذو زايد في الاستهلاك.
3: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
2: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. عدا على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
3: يعطيك الصحة خويا.
5: أكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
6: Retour du programme sur votre radio.

0: صباح الخير، صباح الخير والسعادة والأمل. طيب الله هو يومكم أعزائي المستمعين، وطيب الله صباحكم وبارك لكم فيه، أسعد الله يومكم بكل خير وحفظكم ورعاكم. أما نحن النساء، نحن الخير والصباح والجمال، وأما أنتم الرجال، أنتم السند والأمان. أدامنا وأدامكم الله صباح المحبة التي تجمعنا عبر ذبذبات أثير موجات إذاعة أم أف أم 105.5 للي حب يتبعنا، أم أف أم بلوس للي حب يسمعنا ويشوفنا صوت وصورة. صباح الخيرات، صباح الإطلالة المميزة، صباح الكلمة الطيبة التي تجبر القلوب، صباح جبر الخواطر، وصباح يتجدد معكم ولقاءات متجددة من الاثنين للجمعة. تلقاو الماتينال الصباحي على أثير أمواج إذاعة أم أف أم من 8 حتى للحداش. نعديو مع بعضنا ديما صبحيات مميزة فيهم الكلمة المزيانة وفيهم الطاقة الحلوة والمواضيع المفيدة واللي تهمكم. جمرة من أمام الميكرو ليوم الخميس ترافقكم، وكذلك معايا في الكوتي تكنيك والإخراج رمرومتي المزيانة صباح الأنوار ريم جرمة.
1: صباح الحب والفل والورد، وصباح القهوة البنينة اللي الله يقتحها علينا.
0: أمين يا ربي. حتى في صبحيتي اليوم حطيت لك قهوة باش نصبح عليك، قلت قبل ما نوصل للإذاعة خليني نحط لها قهوة مزيانة، ونحط زادة للسادة المستمعين قهوة بنينة صحة وبشفاء، قهوتكم وقعدتكم ولمتكم. ونعرف احنا راهي قهوة الصباح تحلى كان مع الناس المزيانة، الناس اللي نحبوها والناس اللي نحبوا نتلموا معاهم. كيما كل صباح عنا برشا برمجة اليوم وعنا برشا فقرات، واليوم الخميس موعد يتجدد مع القناص، واكيد باش يكون حاضر معانا العشرة متاع الصباح. باش نبدأ بالقناص وباش نبدأ كذلك بموضوع القناص في صبحية اليوم، شي يكون ضيف الحلقة عبر الهاتف لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، وأكيد المياه المعدنية هل هو احتكار؟ هل هو ضعف إنتاج؟ فما حكاية زعمة وراء الانقطاع والغلاء هذايا الكبير في المياه المعدنية. اليوم الإنسان العادي ما عاش ينجم يمشي يخوى دبيبسة، يمشي ما عاش ينجم يشري ستيكة. علاش زعمة انقطاع المياه ثم انقطاع المياه المعدنية؟ أزمة خلقت أزمة، وأزمة خلتنا نعيش في أزمة ما أكبر. أكثر تفاصيل أكيد من العشرة النص نهار يكون معنا القناص حاتم جلاسي، وأكثر تفاصيل أكيد 93 213 219 للي حب يتصل ويشاركنا الآراء ويشاركنا أكيد حكايته. أكيد كل تونسي اليوم عنده حكاية، وكل مهدوي بالأخص اليوم نحكي على المهدية عنده حكاية مع المياه المعدنية. كذلك اليوم باش نحكي على شطوطنا، الروبريك هذية اللي دائما يوم الخميس نخرج من المهدية وننطلق حول جمال تونس الجميلة. اليوم باش نحكي على جزر قوريا، أرخبيل إن صح التعبير. اليوم باش نحكيو على قرية الجميلة اللي في منستير كذلك المزيانة، باش نحكيو كذلك على الأيام الصناعة التقليدية بالمنستير من 18 إلى 27 أوت، ويكون حاضر معانا عبر الهاتف مندوب الصناعات التقليدية سي كاظم المصمودي، وأكثر تفاصيل أكيد بعد شوية. ما صبحتش إني راني ما صبحتش عليكم كوم الفو، لكن أتمنى إنكم تكونوا لاباس وإنكم تكونوا بخير وإنكم تكونوا في صحة جيدة، وإني لمتكم معانا ديما تكون إن شاء الله مميزة ومزيانة. صديقنا مؤسسي في الكواليس نصبح عليه ونقولوا له صباح الأنوار، تغشش خلش بقمرة مقلش صباح الخير معز، قلت كان الرمرومة اليوم رمرومة تخدم. صباح الخير وصباح الجمال وصباح كل التفاصيل المزيانة أكيد لكل من قاعد يتبع فينا ويكتب لنا في تفاصيل مميزة كذلك على صفحتنا الرسمية. أسمى سعيد إبوز حرازي صباح الفل، والياسمين صباح الفل وصباح الخيرات يا أسمى وصباح الجمال، إن شاء الله نهارك زين ويتعدى لبس. منعم عجاج من جابس الحامة صباح النور وصباح البركات، شكرا ليك تي منعم، شكرا على التفاصيل المميزة. مميزة. أكيد زادة عنا تفاصيل مميزة اليوم في حصتنا وفما برشا حديث وبرشا كلام. نحب نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم وردوا بالكم خاصة من نقول درجة الحرارة اللي قاعدة ترتفع شيئا فشيئا وميناء يعني خليني نقول من القراءات الأولية اللي فما موجة حرارة قادمة. ردوا بالكم على رواحكم، ردوا بالكم على صحتكم. بدينا هاوكا رمروم التيار الكهربائي إن شاء الله ربي معانا حاسيله. تعرف ناس قبلش يقولوا رمرومة، يقولوا كلمة مميزة نحبها ياسر. ريت كي يسمعوا بالعاصفة، كي يسمعوا أمطار قوية، كي يسمعوا سخانة برشا، كي يسمعوا لي فما حاجة، ناس قبل يقولوا ربي كذب أقوالهم. محليها الكلمة، خلينا نقولوا ربي كذب، وهي تكهنات. نقولوا مع بعضنا ربي كذب، نرجعوا لقديمنا ونرجعوا لكن ناس متاع قبل. والله ناس قبل خليوا كل شيء مغربل وكلامهم الكل راهو صحيح وكلامهم الكل عبر. خلينا نعيشوا الأجواء ذيك ونقولوا ربي كذب أقوالهم، وربي إن شاء الله يهني علينا وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا. أكيد مواصلين، وأكيد برشا فقرات، وأكيد برشا مواضيع، وأكيد برشا مستجدات، لكن الموسيقى عندها مكانها والموسيقى عندها طبعها في نوض وبدل المود، خاصة نهار الخميس من ديات ريم قرمة. أول فاصل موسيقي.

النجوم الصبح كان الأربع وستة دقائق، الظهر إن شاء الله نص نهار وثلاثين دقيقة، العصر الأربع وسبعة دقائق، المغرب السبعة وسبعة دقائق، أما بالنسبة للعشاء الثامنة وتسعة وثلاثون دقيقة. شروق الشمس الخمسة واربعين دقيقة، أما الغروب سيكون السابعة وخمس دقائق. كانت هذه أحوال الطقس، مواصلين معاكم، فاصل وراجعين بعدها.

لك والغزل لغيرك مش الثانية الأولى باتك ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزينا بربي يزينا عميتو العين اللي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البيان

الانقطاع المتواصل للمياه خلف أزمة لفقدان المياه المعدنية، هل هو احتكار أم ضعف في الإنتاج؟ موضوع القناص ليوم الخميس 10 صباحا مع حاتم جلاصي، ضيف الحلقة لطفي الرياحي رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. للاتصال 93 213 200.

0: جي ام في ديما فما جديد للتوانسه المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ام في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفي من توا على جي ام في بوان كوم.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM.
2: مواصلين معكم أعزائي المستمعين، وأكيد برشا تطورات وبرشا أخبار وبرشا نصائح في الأبراج. تطورات الأبراج يا ريم.
3: قلت تطورات.
2: إيه.
3: وحضور.
2: إيه.
3: وأخبار.
2: وأخبار في الأبراج. كل برج باش نقول له خبر.
3: إيه فما حاجة ما قلت لناش عليها.
2: الفلوس.
3: الفلوس.
2: ربي يجيبها.
3: على خير.
2: ربي نوب. ربي نوب. ريت واحد يقول ربي نوب، ربي نوب في كل شيء. ربي نوب بالطاقة، وربي نوب بالصحة، وربي نوب بالرزق، وربي نوب بالبركة، وربي نوب أهم حاجة إن شاء الله، ربي نوب عليكم بالناس الباهية، الناس اللي تزيدكم طاقة، واللي تزيدكم محبة، واللي تزيدكم برشا حاجات مهمة في حياتكم. خاطرك الناس اللي تنقص من قيمتكم، والناس اللي تبدأ تلوجلكم على غلطة، والناس اللي متوما تضحكوا وهي تبدا متقلقه متغشه، ربي بعدها عليكم. هذا باش ربي ان شاء الله ينوب علينا الناس الكل. نبداو بالحمل. تطورات مهمة بالنسبة للحمل وحياة مهنية مزيانة برشا ليك يا حمل. مسؤوليات جديدة قاعدة تهل عليك، وكل مرة تكتشف مسؤولية، لكن المسؤوليات هذوما انت جدير بها اوكي، وتنجم روحك اوكي، ما شاء الله مهارات امورك واضحة، لكن ديما ننصحوك لا للتسرع لا للاندفاع، نخمو قبل ما نعملو حتى خطوة، ونخمو قبل ما نقولو كل كلمة يا حملة. أحلى من الثور اليوم ما فماش. فرص كبيرة لتحسين الوضع المهني، والفرص هذه بالنسبة للثور لازم يحسن استغلالها. دخلني بعض الثور اليوم. علاش يحسن استغلالها؟ خاطر كي انت ما تستغلهاش كوم يلفو، تنجم راك ما تنجحش فيها، وتنجم راهي النتائج تكون مش متوقعة، يعني النتائج تكون مش كما انت تحب. لذا لازمنا نستغل كل فرصة تجينا، ولازمنا كل خدمة نقبلوها بصدر رحب، وكل حاجة جديدة ونقولوا تيان رانا نجمو، ورانا نجمو نتألقوا ونجحوا، وان شاء الله بالتوفيق والنجاح ليك. يا جوزاء، تواجه بعض التحديات. كلمة تحديات صعيبة بديت لك بها، لكنها تحديات مميزة. ريت كي تبدأ انت شيخ على خدمة، وتبدأ الصعوبات في وسط الخدمة، وتبدأ كل عراقيل، وتبدأ هاي هذي طاحت، هاي هذي تفكت، هاي هذي درشنية، انت باش تعمل جو على التحديات هذي، يعني بحب اليوم باش تحل مشاكلك، بحب باش تحل كل صعوبة، واكيد باش يكون الحقيقة تكون طاقة مميزة. نجم نقول لك طاقتك القيادية تظهر اليوم، استغلها كما ينبغي. يا سرطان، توقع اليوم مميز من علماء الفلك. اتخاذ قرارات تخليك تنزع القلق. ريتك الإنسان يبدل دبش الصباحة كيف كيف، أكل قلق وكل توتر والطاقة السلبية الكل باش تتنحى، ونلبسوا ثوب جديد، ونلبسوا حياة جديدة، ونلبسوا برشا راحة نفسية. أهم حاجة الراحة النفسية هي اللي تخليك يا سرطان متميز اليوم. عنده طاقة اليوم باش يسمع السرطان. الأسد، التغيير البسيط اللي انت ماكش فاهمه وماكش قابله وماكش الحقيقة يقولي نمشي كلا فكرونا كي سلحفات، اكيد على خاطر برشا حاجات مخبيت لك وبرشا ايجابيات على المدى الطويل. المجهود بسيط والتغيير بسيط، لكن النتائج في الفترة القادمة باش تكون رائعة ومذهلة. العذراء، الذكاء الاجتماعي اللي انت الحقيقة متميز به يفتح لك أبواب تجارية كبيرة باش تستغل ذكائك وتستغل موهبتك وتستغل طاقتك وباش تركز في خطوة مميزة وفكرة مميزة باش تبدع فيها. نجم نقول لك ركز كل التركيز على خدمتك هي اللي باش تقدم بيك ولا غير. الميزان، ما تأجلش قراراتك خوفا من إزعاج الآخرين. عنوانك لليوم، رانا ما نرضيوش غيرنا على حساب طاقتنا، خاصة اللي الفترة القادمة راهي تخلي لك برشا برشا برشا حاجات مميزة وتخبي لك فرص لتصحيح المسار، فرص لتصحيح التوازن، فرص مزيانة جايتك. رد بالك تقول حاجة ولا تخبي حاجة انت تحب تقولها، أكيد لازمنا نقوله ولازمنا نعبره، وخاصة القرار اللي ما يوالمكش قول ما يوالمنيش. الفترة القادمة ماليا لازمك شوية حذر. سكتت المخرجة. العقرب، ركز على مهامك. بالعكس اني قلت لك تكلم مش اسكت. تكلمي عبري. يا عقرب ركز على مهامك فقط وما تحملش روحك أعباء الغير ياسر. الفترة هذه تحسك حنون أكثر من لازم معناها مع الجميع، لذا نجم نقول لك باش تعيش انت حياتك كما ينبغي، ما نتلهوش بهموم غيرنا وننساو رواحنا، ما نتلهوش بمشاكل غيرنا وننساو حياتنا. نعاونوا ونساعدوا باللي نجمو، لكن مش نعيشوا بمشكلة غيرنا وننساو رواحنا. يا عقرب ما يعملها حد هذه. راه القوس، لا تبخل بخبرتك على أي أحد. اسمك مقترن بالنجاح الجماعي يا قوس، ما تنساش. لذا نجم نقول لك اللي خبرتك تعطيها لزميلك وزميلك زادة يعطيك خبرة كيف كيف، وتنجموا تتعاونوا وتكونوا فريق عمل متكامل وفريق عمل جبار جبار. الجدي، حافظ على جودة العمل يا جدي، خاصة أسلوبك المنظم هو اللي قاعد يعاون فيك، يخليك الحقيقة زادة قاعد تظهر في برشة التزام وبرشة جدية. نجم نقول لك كمل خدم وربي معك. الدلو، مش يعيش أزمة مالية. الجدي هو ديجا عايز أزمة مالية، ربي معاكم حسيلو. مخرة شوية مش شريك جي توفى. ليش غالية؟ الدلو، تخلص من القلق الدائم. حويجة مقلقتك، شبيك يا دلو؟ فما حويجة مقلقتك الحقيقة وهي اللي مخليك متوتر برشا برشا برشا. نجم نقول لك تحلى بالهدوء، تحلى بكل راحة نفسية، على خاطرك انت تحلى بالهدوء نجم تعيش المشكلة وتفهم المشكلة وتلقى حل للمشكلة. نجم نقول اللي الحوت، الفترة هذه لازم فترة كبيرة كبيرة كبيرة من التركيز على جانب مهم اللي هو برك يعرفه، خاطر هو عنده جانب يحب يركز فيه ويحب يبدع فيه ويحب يتألق فيه. حاول خلي أهدافك الكل واضحة يا حوت بالنسبة ليك باش نجم انت تركز على حويجة. ما نركزوش احنا في قداش من مسار ولا قداش من مشكلة ولا قداش من خبر، ولا نجموش احنا نبدعو ونجمو ننجحو في برشا مجالات. كي نركزو في حاجة ننجح فيها كهو كملناها نتعداو للي بعدها. حسعيد يا حوت. أيه يا لالا يا ريمة يا مخرجتنا المخرجتنا المتألقة المبدعة، عندك تفاصيل مميزة اليوم باش نقراها وعندك طلب أغاني باش تستجيب ليهم أكيد. لا ما تمشيش تشرشي في لي كومنتير، خليها سوربريز إني باش نقولك. ما نعرفك أنت مخرجة قد الدنيا، الكونسوليت في ديك حلوة. باه نجم نقولك ما أجمل الحياة هذه، قالتها لك كرام وقالت صباح الخير وصباح الورد. وما أسعد الروح حينما يجمعك القدر بقلوب لا تعرف إلا الصفاء وصدق اللسان. وصدقني قبل راج تمنيت لكم الصفاء وصدق اللسان وصدق العباد، وربي بعد علينا العباد الشرانية الخايبة ديك لما نحبوهاش واللي تكمبسنا زادة في الخفاء. ربي معنا. منعم عجاج، نهاركم زين وعين ونور وسرور وبركات. شكرا ليك سامية قعلول، احلى ناس. علينا الاسكندراني صباح الفل والياسمين، بالتوفيق ليك اختي قمره وريم، شكرا ليك. صباح السعاده للقلوب وقلوب من نحب، صباحكم الله بالخير بالعافيه براحه البال بالرزق الحلال. شكرا يا ساميه، ميرسي بوكو. هادي حموده منورنا، نهار فل. وياسمين يا قمره وش نحول الدلو، تخلص من القلق، قال لك الدلو اليوم سايب علينا القلق وسايب علينا التوتر، وخلينا نعيشوا الراحه والهدوء. نوسه أغنية شيرين تباعا تباعا،
3: الله
2: الله قد الكريم، ودي أنت مغرومة عادم، تباعا تباعا نغنيوها احنا دو. كذا من الساهر قال لك زيدا بربي هل عندك شك، والجوزاء والخدمة ديما مترابطين، قالت لك تهنى لبرج كل مربوطة بالخدمة راهو، أما ساعات الخدمة كي تعطيك نحمد ربي، وساعات كي تعكسنا يزمنا نعدي ونقول والحمد لله على كل ما ربي بيعطينا، وتقول ربي يسترنا تتدللينا تتدللينا. ما العربية قحة اليوم نحكي بها. تباعا تباعا مش نسمعه؟
3: أكيد.
2: تباعا تباعا والحصة زادت تباعا تباعا.

0: MFM3.net.
1: الانقطاع المتواصل للمياه خلف أزمة لفقدان المياه المعدنية، هل هو احتكار أم ضعف في الإنتاج؟ موضوع القناص ليوم الخميس 10 صباحا مع حاتم جلاصي، ضيف الحلقة لطفي الرياحي رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. للاتصال 93 213 219.

الانقطاع المتواصل للمياه خلف أزمة لفقدان المياه المعدنية، هل هو احتكار أم ضعف في الإنتاج؟ موضوع القناص ليوم الخميس 10 صباحا مع حاتم جلاصي، ضيف الحلقة لطفي الرياحي رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. للاتصال 93 213 219.

0: عندك شك سلامك بدل
1: هل عندك شك؟ كذا مساهري وصلنا ل 29 دقيقة. عندكم شك لتونس، أحلى تونس في الدنيا، اللي شواطئنا مزيانة، اللي شواطئنا أحلوة، اللي بحرنا جميل. أكيد بحرنا جميل وبحرنا مميز، ونهار الخميس نحوسوا ونمشي، نركبوا المواصلات، نركبوا سياراتنا الخاصة، المهم نمشي. وكل مرة الشاطئ مميز وبحر مزيان. واليوم باش نهزكم للمنستير، شاطئ جزيرة قوريا، منستير الجميلة، مدينة ساحلية تجمع ما بين التاريخ والبحر. ارتبط تاريخها بموقعها الساحلي، تبعد 21 كيلومتر عن سوسة و80 كيلومتر عن القيروان، يقطنها نصف مليون ساكن. منستير اللي اشتهرت بالعديد من الرموز التاريخية، من أشهرها رباط المنستير. وشكون ما يعرفش الرباط؟ وشكون ما مشيش للرباط؟ وشكون ما زارش الرباط؟ هو من أهم المعالم التاريخية التونسية، ومنستير تعد من أجمل الشواطئ. واليوم باش نحكيه على أحلى شواطئ المنستير، اللي تعتبر شواطئها عذراء، نقولوا أجمل الشواطئ العذراء في تونس. شاطئ جزيرة قوريا، تقع الجزر على بعد حوالي 18 كيلومتر قبيل سواحل مدينة المنستير، وعلى مسافة قريبة جدا من ولاية المهدية. تتميز بالرمال البيضاء الناعمة، مياهها الصافية، وهي من أول محميات بحرية نجم نقول في تونس، وهذا راجع إلى طبيعتها الساحرة، هدوءها الفريد، ومكونات الجزيرة أو الأرخبيل إن صح التعبير. نقول قوريا الكبيرة، وهي الجزيرة الرئيسية، وهي الأكبر مساحة كذلك، وقوريا الصغيرة موقعها مهم جدا وتتكاثر فيها السلاحف البحرية. قوريا الجميلة، جزر قوريا الحلوة اللي يكون فيها الرحلات متواصلة، واللي يكون الجو منعش جدا، ننصحكم برحلة بحرية إلى جزر قوريا.

الانقطاع المتواصل للمياه خلف أزمة لفقدان المياه المعدنية، هل هو احتكار أم ضعف في الإنتاج؟ موضوع القناص ليوم الخميس 10 صباحا مع حاتم جلاصي، ضيف الحلقة لطفي الرياحي رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. للاتصال 93 213 200.

0: رجعنا لكم من جديد أعزائي المستمعين، مواصلين معكم ونحكي اليوم على أيام الصناعات التقليدية بالمنستير. من أكيد أكثر تفاصيل من 18 إلى 27 أوت 2026، وأكثر تفاصيل مع مندوب الصناعات التقليدية سي كاظم المصمودي. ألو، صباح الأنوار سي كاظم.
1: صباح الفل وتحية ليك كاميرا ولكل مستمعي MFM في كل ولاية الجمهورية.
0: شكرا ليك، نورتنا، شكرا على قبول الدعوة. المنستير تحتفل بأيام سبيسيال، ونعرفوا احنا الصناعات التقليدية قديش عندها أهمية، وقديش الحقيقة الأيام هذوما تكون زاخرة.
1: بالفعل تعرفوا دمرة أنه الساحل يسخر بالمنتجات الصناعة التقليدية، بالتراث، بالأنشطة الحرفية في كل الجهات في الحقيقة.
0: أيه.
1: والموسم الصيفي مع ذروة الموسم السياحي والإقبال الكبير اللي تشهده المنستير، بهدية، سوسة، سواء من السياحة الأجانب أو السياحة الداخلية.
0: أيه.
1: هذا يدعونا إلى استغلال الفرصة هذه لدعم الحرفيين في ترويج منتجاتهم، ونقنوا زوار المناطق السياحية من اطلاع على التراث نتاعنا وقتنا منتجات الصناعة التقليدية، سواء كهدايا أو كمنتجات للتزويق، الديكور، نلقاو اللبسة اليومية. لك علاش الديوان الوطني للصناعة التقليدية خمم في تنظيم تظاهرة ترويجية كبرى في مدينة المنستير، سميناها معرض المتنقل للصناعة التقليدية، باعتبار أنه المعرض يكون في فضاء مفتوح قابل للزيارة يوميا بصفة مجانية، ويستقبل المستفيدين ويستقبل زوار المدينة كامل اليوم، وخاصة في الفترة المسائية من بعد الساعة 3 إلى منتصف الليل. هذا المعرض المتنقل للصناعة التقليدية اللي في دورة الثانية طلق يوم 18 أوت بالمنستير ويتواصل إلى 27 أوت. هو معرض نظرناه في ساحة الفنون بالمنستير، ساحة الفنون اللي يعرف المدينة جيدا يعرف هي من أفضل الأماكن باعتبار قربها من المدينة العتيقة، جامع برقيبة، من غرفة برقيبة، من رباط المنستير، من المارينا. إذن هي ساحة في قلب المسلك السياحي وتستقطب يوميا ب 3400 زائر. ذلك علاش تم تنظيم هذا المعرض وتركيز الساحة هذه لمشاركة 30 عرض. العارضين هذو جاونا من عدة جهات،
0: كثير
1: سوسة، المهدية، صفاقس، كسرين،
0: يعني من مختلف ولايات الجمهورية.
1: عندنا مختلف الولايات، وعندنا المنتجات اللي هي معناتها تشمل عدة حرف، خاصة نلقاو الخشب الزيتون، لباس تقليدي، منتجات الديكور، الحلفة، السعف، وحبينا المنتجات

0: حبينا نشجعه بالتصوير اللي مثلا في ذلك كيف كيف باش يروج المنتوجات المستورده للفتره الصيفيه في ترويج منتوجات الصناعات التقليديه، لانه وراء كل منتج وكل حرفه العشرات من الحرفيين
1: اكزاكتومون
0: كل المناطق، وهم ما عندهمش فرصه باش يروجوا منتوجاتهم. احنا كنا نلقاو منتوجات الحرفه من كاسرين وصعف من حامه ومن قابس ومن طوب ومن مزرعه، فرصه لهم باش يروجوا منتوجاتهم من المناطق السياحيه. وهي دعوه لكل مستمعين، ونعرفوا راديو الرفان اللي يتبعوها عشرات الالاف في كامل الساحل، ان شاء الله معناتها يشجعوا المنتوج التقليدي ويشجعوا الحرفيين ويقبلوا على اقتناء منتوجات الصناعه التقليديه.
1: برافو، يعطيك الصحه سي كاظم، خاصه اني اليوم احنا خرجنا من الحاجات التقليديه، خرجنا اللي مثل تونس جمل وشيشه، خرجنا المنتوجات كبيره، خرجنا الابداع. اليوم الحرفي قاعد يطور في المنتوج نتاعو، قاعد يبدع وقاعد يخلق. واليوم الحقيقه فما عشرات من نجمو نقولوا عشرات الالاف، خلينا نقولوا من الحرفيين اللي كل صنعه تقول لك معناها ما شاء الله، يعني فما ابداع وفما صوره مميزه قاعده تروج للسياحه بتونس الجميله.
0: بالفعل احنا عندنا في القطاع هذا ثم نفس جديد اللي هو اعطاه لهم الشباب الجديد اللي استثمر في القطاع هذا، خريجي مركز التكوين، خريجي معهد الفنون والحرف، معهد الموضه، معهد العليا، الشبان هذوما قاعدين يبدعوا ويبتكروا. وعندنا كثير حرفيين عصاميين اللي كونوا انفسهم قاعدين يبتكروا، وكما قلت انت نبعدوا على الصوره النمطيه والصوره الفولكلوريه اللي تعطاها في الصناعه التقليديه. الصناعه التقليديه مش كانت شيشه او
1: جمال
0: أو شيء من معدن الكوباش ممتاز، لا بالعكس عندنا حرفيين قاعدين يبدعوا في تشوفوا منتوجات الحلفة اللي جينا من قصرين، مطروزات اللي في المهدية، الكيسة بتاع الجم، نسيج قصر هلال ولمطة وصيادة بحجر، فخار المقلين، الحلفة من هرقلة، هذه ما منتوجات اللي قاعدين الحرفيين يحافظوا على الأصالة بتاعهم، هذاك نطوروها حتى تستجيب للأذواق بتاع المستهلك بتاع اليوم. ونعرفوا الحقيقة احنا فينا توا في الأيامات هذه، سواء في المعرض الوطني المتنقل تم تنظيمه في المهدية أو حاليا في المونستير، لقينا إقبال بالتونسي خاصة من أبناء تونس في الخارج، وهذه فرصة اليوم باش يزوروا المعرض ويلقاو معناتها الرغبة بتاعهم. كما قلت سيدكم معناتها نبعدوا على الصورة النمطية للمنتوجات اللي هي لا تلمس إلى تراثنا، وكيف كيف احنا حتى دعونا التجار أنه يقوموا بمبادرات، يقوموا بتخفيضات، يبتعدوا على ترويج المنتوجات الموردة والمقلدة واللي هي ما تمثلش تراثنا، لأنه السائح تونس أنا أحب يشري منتوج تونسي أصيل يروح به، معناتها ما يلوش المنتوج المغربي ولا الصيني ولا التركي، لا بالعكس يحب حاجة تونسية. وذلك علاش معناتها قد ما تكون توفر له منتوج تونسي أصيل بجودة عالية وطريقة تغليف محترفة، طريقة تغليف طيبة، ويقدموا له كل معناتها الضمانات بتاع الجودة والخدمات، نتصور أن التونسي والسائح الأجنبي بشكل عام بلاد الصناعة التقليدية.
1: يعطيك الصحة، إن شاء الله موافقين سي كاظم، شكرا ليك. إن شاء الله من 18 إلى 27 أوت 2026 المكان وين؟
0: المكان هو ساحة الفنون بجانب رباط المنستير. المعرض مفتوح يوميا من الثالثة مساء إلى منتصف الليل، والدخول مجاني بالقطاع الحر. مرحبا بكم ومرحبا بالجميع، مرحبا بأبي أمفان في زيارة لهذا المعرض.
1: شكرا ليك، أكيد نكونوا حاضرين ونواكبوا إن شاء الله موافقين. شكرا ليك كاظم المصمودي، شكرا مندوب الصناعات التقليدية بالمنستير، نورتنا سي كاظم.
0: شكرا
1: وإلى اللقاء. دونك من 18 إلى 27 أوت عندكم ما تشوفوا، عندكم ما تتفرجوا، عندكم ما تقتنيوا، ونعرفوا الصناعات التقليدية بأنواعها الكل الحقيقة تجلب التونسي، وماذا بينا الحقيقة نزيدوا نشجعوا زادة الحرفيين والحرفيات.

الانقطاع المتواصل للمياه خلف أزمة لفقدان المياه المعدنية، هل هو احتكار أم ضعف في الإنتاج؟ موضوع القناص ليوم الخميس 10 صباحا مع حاتم جلاصي، ضيف الحلقة ولطفي الرياحي رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. للاتصال 93 213 219.

0: C'est la pub. كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سلسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهى الخاطر بأسوان معان العال. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سلسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: Sur votre radio. FFM.
2: بعد شوية القى الناس مع حاتم جلاصي أزمة المياه اللي خلقت أزمة انقطاع المياه المعدنية. ضيف الحصة لليوم لطفي رياحي رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. بعد شوية القى الناس يكون حاضر. تحبوا تدخلوا معنا أكيد 93-213-219 على ذمتكم. مرحبا بتليفوناتكم ومرحبا بكم على أمواج إذاعة MFM.

0: إخوانات.
1: الانقطاع المتواصل للمياه خلف أزمة لفقدان المياه المعدنية، هل هو احتكار أم ضعف في الإنتاج؟ موضوع القناص ليوم الخميس 10 صباحا مع حاتم جلاصي، ضيف الحلقة لطفي الرياحي رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. للاتصال 93 213 219.

0: رجعنا لكم من جديد أعزائي المستمعين، 10:17 صباح الأنوار القناص. موضوع مهم لليوم، أزمة انقطاع المياه اللي شهدتها المهدية وشهدتها كامل الساحل تقريبا، خلفت أزمة كبيرة، انقطاع المياه المعدنية. هل الأزمة مفتعلة؟ هل الأزمة قلة إنتاج، ضعف إنتاج، أم هل هو احتكار؟ برشا سؤالات الحقيقة تتواتر، والحقيقة الله أعلم. اليوم القناص حاتم جلاصي باش يحل الموضوع هذايا، وناخذ أكثر تليفونات معنا، 93-213-219. مرحبا بكم. ضيفنا للحصة أكيد عبر الهاتف سي لطفي رياحي، رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، كذلك باش يشارك معنا الحلقة هذه. وقبل ما ندخل في تفاصيل حصتنا، معكم حاتم جلاصي، صباح الأنوار، مرحبا بك.
1: صباح الورد. انت قلت باش يحل المشكله هذه، ليش
0: نحاولوا
1: واش خاصك نحل المشكله هذه؟
0: ماذا بينا والله.
1: الساعه مرحبا بالمستمعين الكل والمشاهدين. مشكله كبيره برشا، قاعدين يجيو، احنا قاعدين نعيشوا في الازمه نتاع المياه، تتسمى معناها تحلت
0: اي
1: نوعا ما في المهدي، الحمد لله وين كنا وين صبحنا. أما توا مشكلة المياه المعدنية والمياه راه ما تحلتش 100%، فما جهات كالعادة
0: مازالت
1: لقطة وغيره وغيره، تيحكيه كل اللي يحب يتدخل باش يقول زاد الماء وين مقصوص وكذا، مرحبا بيه. راهو صحيح احنا اليوم باش نحكيو على فقدان المياه المعدنية وما فماش جملة في السوق في المهدية نحكيه، وحتى كان فما بلايص اخرين ولا مواضيع اخرين مرحبا بهم. لا اله الا الله محمد رسول الله. عندنا 93 213 219 الرقم تنجموا تكلمونا فيه
0: موجود على الشاشة،
1: وخلنا ناخذوا زاد مع عند اهل الاختصاص، خلنا نشوفوا كان شكون زاد يحب يتدخل معنا من اهل الاختصاص ولا توزيع المياه ولا مرحبا به. وناخذوا زاد سي لطفي الرياحي الساعه قبل كل شيء، هلا هو عنده فكره كبيره برشا ينجم ينورنا. والبارحه شفتوا زاد القرار نتاع هو ترفيع، نورمالمون ترفيع في الاسعار نتاع المياه المعدنيه، ويزيد يوضح لنا هو اكثر. سي لطفي معنا. سي لطفي
2: تحيه
1: التصوير. تحياتي سي لطفي. احنا اليوم نعيش في أزمة مياه معدنية. حبيت قبل كل شيء البارح انا حكيت معك امس في الاوف، ما نعرفش هذاك قبل القرار ولا بعد القرار على التسعيرة اللي هبطت هذيك شفناها. الكلمة اللي كنت انت باش تفسر لنا.
2: القرار التجارة جاء على التين كون قبل السعر الأقصى لقارورة مياه معدنية اللي مستيتراس تنتران بإيتراس من المياه بإيترا ونصف مياه الخمسين بإيتر كيس عن الخمسين مع تحديد نسبة الرقص الخام الأقصى بالنسبة لتنزل الجملة 15%.
1: الصوت مش واضح برشا سي لطفي، ما نعرفش في بلاصه ماكش باهي برشا.
3: سي لطفي علق، نعاودو نتصلو بيه.
0: ريزو مي لا ريزو، نعاودو نتصلو بيه. اون اتوندون
1: لا الصوت مش
0: واضح،
1: مش واضح جملة. وصيه كل وقت في بلاصه باهي. البارح جاو ضياف، جاو احنا نلوجوا على الماء، الناس كل تلوج على الماء، ما فماش دبوزه ربي ما فماش. كي نقولوا ما فماش دبابس ما فماش دبوزه، ما عادش نحكيو على ستيكر. هاو الناس تسمع، تنجم تكتب دي كومنتير، تنجم كذا
0: تشارك
1: تشارك، ما نعرفش. هي الازمه يظهر لي في تونس الكل، اما بالحده اللي موجوده موجوده ممكن في تونس اكثر. موجود معنا سي لطفي.
2: سي لطفي معاك.
1: مرحبا بك.
2: نعاود نطلق على الصوت.
1: ايه خاطر الصوت كان ماكش في بلاصه باهي.
2: هذاك حال اللي دوك صوت. بالنسبه للسيتر 6000 فرانك، بالنسبه للليتر 8000 فرانك، بالنسبه للليتر 850، وبالنسبه لزوج لترات 950. مع تحديد هذا اقصى، ما عندي نمشي انا الغطار ونمشي من اي بازار ليترا نقاط 800 مهما كان بيرد ولا سخون. بالنسبه لليتر ونص نقاط 850، بالنسبة للبنزين قاعد 950 مع تخفيض الربح بالنسبة للتاجر التفصيل 15% وبالنسبة للتاجر الجملة 15%. نحن توا ما نحكيوش على إشكال ولا ندرة المنتوج، نحكيو على تذبذب في مسالك التوزيع، بمعنى كون تم مناطق تاع ومناطق ما فيهاش، وقاعدين دار التجارة مشكورة على الطريق السابق المديرين المجاورين قاعدين ينفذوا باش يعملوا ستابيليتي في توزيع المادة المعدنية. وهناك مناطق ما فيهاش مسالك، نحن نقولوا أن الأسعار هذه تنطبق على المياه المعدنية، لكن نحبوا نؤكدوا كون المياه المعدنية فيها ماء معدن طبيعي وفيها ماء بسورس ماء منبع وفيها ماء طاو. يلزمنا
1: شو الفرق برب سيروت في البناء؟ يعرفوش الناس راهو الأغلب ما نعرفوش راهو
2: بالضبط، يلزمش أسعار الكل في تيسي خاطر مش فرق جودة،
1: معناها
2: عنصر جودة يدخل في الأسعار.
1: هاي معناها فما مياه معدنيه ماركيت ماهيش ال ال
2: فما ثلاثة انواع تاع مياه، فما مياه معدنيه
1: طبيعيه. كي تقول لي ما دوسورس معناها هذاك مينيرال هكا ولا لا؟
2: الكل مياه معدنيه،
1: الكل مياه معدنيه. فما الاودو تابل معناها هذيك شنو هذاك شنو بالضبط؟ ما نعرفوش.
2: انا نحكي ثلاثة انواع باش عرفت ثلاثة انواع مياه معدني طبيعي اللي يقعد مستويات الزونات نتاعو ما تبدلش كثير سنة، وفما ماء منبع اللي يتبدل الوحدات نتاعو اثناء السنة، وفما ماء طاولة اللي نحن نعالجوه باش يولي في مستوى المياه نقي. وهذا السياسة كل واحدة الجودة نتاعها، وبالتالي ما يلزمش يكونوا فرد سعر.
1: أيوة مش الكل فرد جودة معناها.
2: بالضبط، كلنا عارفين على الديوان المياه المعدنية تحديد الجودة فيها.
1: أيوة. وهم تو قاعدين يبيعوا فيهم فرد سوق.
2: بالضبط.
1: إيه هذا غير معقول يولي زاد. وإحنا منين باش نعرفوهم سي لطفي؟ مكتوب عليهم يبدأ.
2: يبدأ مكتوب عليهم، نقراو برك، كي نقراو نلقاو كل شيء.
1: صحيح. اما هنا توا بطنق التسعير الكل حطوها فرد واحد، معنا ما نجمو نتكلمو توا.
2: اي توا التسعير عندنا في الكل.
1: وحاجه اخرى المشكله توا احنا دبوزه ليه في المهديه؟ راه كي نقول لك دبوزه ليه معناها دبوزه ليه.
2: هنا نرجعوا للساده القاضيين اللي قاموا بعمل جبار، الساده المدير الجديد هما يزيدوا يشرفوا على عمليه التوزيع.
1: واضح، معناها ان شاء الله باش تتحل الامور.
2: اكيد اكيد ظرفيا وتتحل في
1: حسب رايك قداش من نهار ما. الو
3: موجود معنا
1: يا سي لطفي؟
0: الو ما عادش نسمعوا فيه ريزو.
1: الو
0: مشكلة
1: الصوت
0: وظروفك هاو ظروف المباشر.
1: اللي يحب يتكلم راهو يحب يتدخل معانا في الموضوع ولا عنده ما يحكي ولا عنده كذا، قالك هاو فما ثلاثة أنواع في المياه المعدنية غير مقبول باش يتحطوا الكل في فرسل، مش كيما المياه المعدنية نتاع الطاولة ذو مواد التابل، كيما لا من العين، كيما لا مينيرال، معناها ماهوش كيف كيف. المياه المعدنيه اللي فيها الاملاح وكل شيء. عاد قلت لك ان شاء الله حسب رايك قداش تحب لها يحب له الموضوع باش تبدا الامور.
2: نحن نعاونوا على عدم شراءات مكثفه بالنسبه للمستهلك باش يرجع النفق في اقرب وقت ممكن.
1: معناها اللهفه هذيك هي
2: الانتاج راهو موجود، الانتاج موجود بنفس الوتيره.
1: طلبته معناها ديجا موجود، الانتاج موجود عادي وعادي جدا.
2: بالضبط، الانتاج موجود، نعوضوا على عدم اقتناء شراءات مكثفة باش تبدا ثم على الاقل استقرار في التزود والتزويد.
1: حاجه اخرى سي لطفي، ثم الاحتكار زاد راه
2: الاحتكار هنا اللي ماخذ الناس اللي قاعده كيما القهاوي كيما الريستورونات ياخذوا مخزون اكثر من حاجيات نتاعو.
1: هاو عندي قهوه انا ما عنديش المخزون الا اكثر من حاجيات، لا واش فيه تلويج معنا. تحكي على القهاوي الكبار برشا.
2: انت ما عندك في غيرك عنده
1: مخزون كبير برشا يعملوا.
2: ما نعرفش يعني كل واحد مخزون، انت كي تسحق خمسه ستيك تشري 20
4: غيرك ما يلقاش. انت في الدار تتحقق 4 ستيك في الجمعة تاخذ 20 ستيكة، غيرك ما يلقاش.
1: احنا تو في المهدية عنا قاوي يعطيه كاس ماء للمواطن ويقول له هكا جراتويت ماء، معناه القهاوي حتى القهاوي فرغ عندهم. لو عمرها لا صارت الازمه هذه سي لطفي راهو
4: ان شاء الله اي ظرف راهو ظرفي ظرفي مع بعضنا بالتغافل كل جول.
1: لا هذا رانا صابرين على حال كل شيء سي لطفي راهو، احنا تو طلبناك فاهمك انت معناه قاعد تهدي في الواحه، احنا ماناش حاجه اخرى راه. احنا بالعكس كلمناك باش نعرفوا الساعة الا فما احتكار، على خاطر في بالي معناها حتى الكرجاني حلوا بحث في الموضوع وفما برشا ناس تدخل وتكلم وتكلمنا تقول راه فما الاحتكار، فما اللهفه موجوده زاد الا يستهلك ستيكا يولي ياخو بالعشره وهو معارفه صحيح. اما راهو احنا في المهديه فما البارح شكون جاب حدايا معناها واني معناها كي نمشي نلوج وغيره وصحابي راهو ندوروا لحوانه الكل ما نلقاوش حتى قاروره.
4: الاحتكار ما نجيبش نحكي عليه انا، تحكي عليه صورات مختصه وابحاث مختصه. الندره نتاع المنتوج نعرفوا نحن عن طريق الديوان وعن طريق الصناعيين اللي الانتاج قاعد في نفس الوتيره. بالنسبه للتزود الواحد نعرف وزاره التجاره، انا نعطيك حاجه اللي نعرفها. وزاره التجاره قاعده تقوم بمجهودات كبيره عن طريق مديرين جهويين باش يوفروا الماده هذه في المناطق الكل.
1: هذا هو بالنسبه للتسعيره. انت معناها حسب رايك ما يلزمهاش تكون كيما الثلاث انواع نتاع المياه اللي في الدبابس.
4: نحن اقتراح من المنظمه كون راهو جوده المياه في ثلاث انواع، يجب نلقاو ثلاثة أنواع من التسعير.
1: واضح، وإن شاء الله يمشيوا بيه ولا هذيك فينال.
4: ولا ما نعرف هذا كيف يمشيوا بيه مش بيه، يرجعوا لأهل الاختصاص لهم الصلوحية والنظر والأهلية لذلك.
1: إن شاء الله يصلح حالنا وإن شاء الله ديما احنا نصبروا ديما على
4: أمين.
1: هذه هي أوضاع تصير ما صارت زادة مع الضوء مع الماء مع كذا. احنا بالعكس احنا الشعب صبور ونحبوا الوطن نتاعنا ومش مشكلة
4: حتى مش كثير
1: فترة وتتعدى بقدرة ربي.
4: امين يا رب.
1: بارك الله فيك سي لطفي.
4: تحياتي.
1: عايش. تحياتي.
0: دونك انقطاع المياه عليها برشا زاد تفاعلات سي حاتم، يا اخي موجود الماء باش تسعروه وفروا الماء وبعد سعروا.
1: صحيح. ولا هذا المشكل اللي نحكي له فيه انا، ما هو اليوم فاهم انا اليوم خاطر برشا ناس زاد راهو باش نبداو واضحين. احنا مالوريزمون في بلادنا كي طالب مطالبات شرعيه كيما وقف الاحتجاجيه نتاع برج الراس ولا غيره ولا كذا، فما ناس تحب تركب على الاحداث وتحب تستغل الاوضاع وتحب تاجج الاوضاع. موجود اني الرافق اللي باجات كيما باش نسميهم اصلا كيما نتاع رصد كيما هو ذاك حتى اللي تكلم وقال نعملوا ونديروا تاع مريض عقليا وبوت وفى وعنده ورقه حمراء اصلا واخذين له معناه المقطع نتاعه وما ياخذوش الفيديوهات تاع النساء اللي تتكلم وكذا، ياخذوا كان الحاجه ويمشي ويبداو برا عاد بارتاجي وغيره وغيره والاخرين ترشنيه والجزيره مغادي والمغادي والمغادي. معناها انت تمشي تقوم بعمل ميداني باش تقف مع الناس وتقف مع بلادك وتقف مع البلاد اللي تعيش فيها وعايش معاهم كل يوم وكذا، فما تحب ولا تكره كيما تو القوارير الواحد يوليو من الخارج لما يتكلموا او تونس معناها مشيت او تونس ما تمشيش تونس راهو. احنا راهو حتى كي نتكلموا حبا في الوطن ودفاعا على المواطنين، اما مش باش ندخلوا في الخزعبلات هذيك. نعرف تو اغلبيتهم اليوم ما تعرف عاد فما شكون باش يخرج كل شيء هو حق الاحتجاجات ولا ضد ولا معاه، هذاك يخوله القانون في اطار الاحترام وما تصيرش مشاكل كما صارت في اي ساعات يركبوا عليها قتلك ناس مولين وتولي ضرب ومضروب. احنا ربي يحمي تونس واحنا راهو ما عادش راهو مش اي موضوع نحكيوه برشا ناس تخاف راهو انت باش توصل صوت ولا باش تتكلم ولا باش تقول مثلا مسؤول ما قامش بدوره ولا مسؤول فاشل ولا مسؤول مهما يكون راهي ماهيش لسبه لا لا سبيته لا امه ولا والديه، لا طيحت من قدره، لا هذاك ما ندخلوش فيه. ناس عائله، اولاد عائله ومتربين، وما ندخلوش في المواضيع هذيك. وانا ديما نقول بكامل احترام، الغش والانفعال نجم نتعارك ونجم نتصالح ونجم وما دائما حتى حد. يعني مثلا في الكرسي هذا الوالي اللي قبل الوالي هذا معنا بحذايا هكا نحكي وقت اللي كان يجينا ونحكي وكل شيء، قلت له راه الكرسي هذاك ما يدوم لحتى حد، اي مسؤول راه الكرسي ما يدوملوش، اليوم غدوه بعد غدوه ماهوش باش يوطن فيه، ماهوش فونت كوميرس، هو مش محل مشيت انت بالكري وبعد عامين باش يولي لك عندك فونت كوميرس. خلي مرتك نظيف، وحتى كي تخرج من الباب الكبير واسمعنا ونفهموك وتفهمنا. اني نهارتها نهار الوقفة الاحتجاجية نتاع نهار الخميس كانت تفكر جبنا لهنا على حكاية التاكسيس ونشكر فيه ونعاود وكذا، وهو ينجم ترجع معناها تشوف. وقلت القرار ذاك الثوري نتاع توسيعة المناطق في التاكسي معناها كلهم يخدموا باش على الأقل المواطن يتفرد، وما عندي حتى ربع مشكلة. كي صارت الموضوع وما جاش وقت الوقفة الاحتجاجية يعني انفعل. بالنسبة لي يعني موصينا شهر ونص، هذيك بالنسبة لي يعني عدم كفاءة وفشل. نحكيه في الموضوع هذاك، موضوع آخر يبدأ به أتنقول يرحم والديه ويعطيه الصحة وكذا، ودي ما يرحم والديه خاطر ما دخلش والديه. احنا نحكيه على المنصب هذاك احنا ننقضوا المنصب هذاك. يا أخوي تتحس الأمور مرحبا، وغدوة تو بعد شوية كان يجي قرار به أتنقول بارك الله فيه ويعطيهم الصحة وواجب أبريتو وأمورهم. عندنا تليفون. مرحبا سي محمد.
5: مرحبا خويا، مرحبا بك.
1: مرحبا بخويا، تفضل عزيزي.
5: مرحبا بالسادة المستمعين كل.
1: مرحبا بك.
5: عايش. والله انا اللي لاحظ اسكو احنا قدام ظاهرة نتاع انفجار في التنبع على المياه هذه المعلبة ولا لا؟ بطبيعة الحال احنا ماناش قدام ظاهرة انفجار في التنبع، على اعتبار انه الاستهلاك الصيفي كل عام هو بيده مش قاعد يتبدل، معناش حاجه جديده احنا
1: فيه. فما اسباب
5: تنقول ايه نرجع للاسباب انا بيدي فقط انه شنو احنا موسم صيفي، عندنا مصطفين، عندنا اعراض، هذو ما حاجات كل عام قاعدين يتعاودوا، معنا ماناش قدام حاجه اكسبسيونال بالنسبه لصيف السنة هكا ولا لا؟
1: لا الاكسبسيونال فما باش نقول لك الوالد فما ذاك الانقطاع نتاع الضوء
5: الكهرباء،
1: اما هذاك راهو تقريبا وقفهم مده صغيره برشا المعامل.
5: هذا هو راهو الانقطاع نتاع الكهرباء كنا بدنا نتبعوا فيه بالنسبه للشركات الكبرى هذه نتاع التعليب وتعليب المياه بالاساس، كان ناخذوها هي وناخذوا الشركات نتاع المنتوجات الالبان كما اللي موجود في الولايه نتاعنا ولا في ولايات اخرى ولا في الشمال ولا في غيره، ما قطعش الانتاج عندهم هم.
1: والله نقول لك حاجه، مالا نقول لك حاجه، فك البريود كان زاد شويه، معناها كنا باش تصير لنا ازمه نتاع حليب اكثر ما تتصور.
5: اللي نقول لك بالنسبه للشركات الكبرى معناها اللي هما يعملوا لك الياغورت والالبان والخمائر اللبنيه،
1: ما يضرب انت في بالي باش تقول لي اتكلم انت خويا خاطر انا عندي الصنعه هذه نتاع المقاطعه لازم تفضل خويا.
5: نعطيك الفكرة ونتفاعلوا فيها معنا.
1: كامل فكرة.
5: هذا هو على خاطر بالنسبة للكهرباء راهو الانقطاع هذاك هما عندهم المولدات نتاعهم، ومن بعد حتى ما غير المولدات دخلوا هما عند الصورات الجهوية وقالوا لهم راهو احنا شركات هذوما نتاع اللي عندنا المخزون الاستراتيجي نتاع الدولة راهو ما نافوش، يلزم انتوما كصورات جهوية والا حتى وطنية. وانا عنقرب نعرف صاحب شركة كلم وزير الطاقة وكلم وزير التجارة وقال لهم دخلوا باش تلقاو لي حل، ودخلوا وعطاوه الطاقة اللي هو أولوية على المواطنين وعلى الناس الكل، وعطاوه هو الأولوية باش الإنتاج ما يقفش. ليس هذوما العوامل كلهم حتى من ناحية التعليب والمواد البلاستيكية اللي يقولوا ما مش موجودين ولا ناقصين ولا معناش كيفاش نصنعوها، زاد كيف كيف يا أخي شبيه المشكلة الطرحة بكاف الماس، إنتاج المياه المعلبة ما طرحتش في حتى منتوج آخر. معناه لأن هذا هو راه السؤال في رأي خاص بطبيعة الحال وحسب قراءتي للوضع هذايا. معناه احنا نجيب بقية القطاعات كلها تخدم عاد، القطاعات هي ماهيش استراتيجية تخدم عاد، والمياه معناه ونحن في فترة الصيف وفترة الأعراس وعندنا مصطفين وعندنا سياح جايين من الخارج ويبص. معناه فما غموض كثير، فما لبس في الموضوع من ناحية هذه. مش نرجع مش نحكيه في موضوع انه عنا ندرة تانية طبيعية هذه معدنية بتقع معنا حتى شيء والحقيقة انا سوى بالنسبة للفرق الجهوية ولا حتى في الوزارة يا اخوي ما هي عطيها اولوية على البيت التخرين الكل اللي يزي احنا مظلومين في الماء الطبيعي الماء اللي هو تابع للشركة الوطنية للتغذية وتوزيع المياه اليوم مش قاعد يوصلنا بالبيت وربي حتى كان وصل ولا حل ساعة راهو ماء معناها غير صحيح للشراب
1: صحيح
5: ما دام ريحة خايبة وفيه لون وفيه كذا
1: خضر جاينا نصد نبهانا
5: الماء جاينا نصد نبهانا تو في جديد
1: تو الماء
5: ايه
1: انا نعرفه من اللول صد نبهانا
0: تو
1: بدلونا تو معناها
0: الله
5: كان تسمح لي هو نجبد الموضوع بتاع

0: لا نتاع الصفاح قاعدة تمشي 30% برك فيها مشاكل زاد.
1: واضح واضح. باش نقول لك حاجة، نعيش الشمال في جديد توا رجع حلوا المناطق التقوية في الشمال الكل، وجاوا الفلاحين قالوا لهم احنا تعدينا بموسم أمطار ممتاز، راهم عندكم الحق في المياه العذبة باش ترجعوا للفلاحة التقوية. يا خويا كي ترجع فلاحة التقوية فما عباد مش قاعدة تشرب في الماء جبنة واحدة. راهو عندنا ولايات الساسة هما ولاية الساحل والوطن القبلي ولاية نابل، راهو قاعدين نعانيو في نفس الإشكالية نتاع هذا قطاع المياه. والقطاع نحنا في المهدية المدينة هاكا نحنا خاطر نتكلموا ونتبعوا الإذاعات التبع والصفحات فيسبوك التبع، أما راهو فما في الأرياف الداخل
0: مش يتلهم مش يتلهم. فما ناس صدقني اخويا محمد، فما ناس شتاء وصيف ما عندهمش ماء.
1: شتاء وصيف ليه؟
0: شتاء وصيف مش صيف برك، شتاء وصيف ما عندهمش ماء، يعيشوا بك السيتيرنات ويشريوا في الماء بك السيتيرنة، والماء غير صالح للشرب جملة، وامورهم معناها تسخف. فما عائلات، ما هي عائلات على البحر في الشارشة وغيره وغيره، معناه وبرشا برشا مناطق في المدينة.
1: والموضوع اللي الصحراء في المناطق هذوما الريفية بالأخص، معناها تجي الدولة مرة تقوم بالمرأة الريفية ونعاون المرأة الريفية ونحكوا معها ونعطيوها البر ونعطيوها الأغنام ونعطيوها كذا، وبعد يقص عليها الماء. معناها وقت أنا تفكر أنه فما شكون اللي تكلموا قال لك احنا في استهلاكنا الشخصي نجموا نشريوا المياه المعلبة، أما الأقار والأغنام قداش تشربها؟ البقرة الواحدة تشرب معناها
0: كما قولوا ولا احنا كان ولا البيتجي تاع شهرية المواطن ولا مدخول المواطن ماشي المياه المعدنية، راهو ماهوش ماهيش حالة عادية. راهي عايش خويا احنا استانسنا بالمياه المعدنية، اما راهو العادي تحل السبالة تشرب بالماء السبالة. قبل انا في صغري ما نعرفوش، خمسة نحكي مع نتفاعل معاك شوية برا خويا محمد، انا في صغري ما نعرفوش ما نعرفهاش معناها مياه معدنية، راهو ما تربيناش بها، راهو تو وليت اني نشرب فيها. معناها غريبه، راهي حاجه غريبه، راه ماهوش عادي، ماهوش عادي تو. لا قصان الماء مش عادي، قصان الضوء مش عادي، فقدان المياه المعدنيه على خاطر الماء لا احنا نورمالمون هو يتشرب ما يتشربش مش عادي. احنا في المهديه نوكيلا بنا ما نجموش نقولوا غير هذا، راه احنا والساحل سورتو انا هو معناها نورمالمون الخدمه نتاع الشهرين هذوك ماكسيموم نقولوا شهر ونص خدمه راهي تحطمت السنه، هذا اش حابين نقولوا. وهكا علاش الغضب نتاعنا راه ولا في العالم نتاعنا في الفيسبوك ولا في غيره ولا في غيره حق مشروع. رانا بالحق تعبنا، انا مواطن، راني راه انا مواطن ونعيش وعندي زاده خدمتي وعندي اموري وعندي عائلتي وعندي دينتي ونحس بالمواطن اللي جينا للاذاعه كل يوم واللي كلمنا و الناس فاده. احنا تعدينا الصيف مرار في المهدية، باش نحكي مو اذاعة جهوية في المهدية، خلنا نحكي شوية على المهدية. خويا رانا تعذبنا، وكمل انت خويا محمد وترى شاركني في الموضوع وقل لي انت كمواطن عادي معناه فاش تحس.
1: انا هذا هو ايش اقول لك، كمواطن عادي تجيني الدولة في الاخبار بتاع 8 والمخزون الاستراتيجي والمخزون الاستراتيجي، ايه وين المخزون الاستراتيجي؟ يا احنا منكوبين لهنا، لا عنا الماء الصالح للشعرات، لا عنا المياه المعدنية هذه، لا عنا حتى شيء، لعنا خليط أزمة عملت بدأ كيفاش ولاية يحط عليها الماء سوا شهرين وما فماش خليط أزمة تتعمل.
0: لا فما ولا مشاولهم ولا مشاولهم وما مشاولهم
1: ما يصيرش، راه ما يصيرش. احنا قبل والله يسمع انا صبر راني ناشط المجتمع المدني وحضرت مع الولاية في لجنة الكوارث واضح، وكان فما تدخل وقتها في الفيضانات ودخلنا بسرعة عاجلة درجة مش عادية كمجتمع مدني.
0: بيان سور المجتمع المدني عنده دور كبير برشا خويا محمد، راه
1: بس بيك حال توا كي تعملش خريطة أزمة أنت وتجي الولاية على مستوى الجهة. احنا توا عندنا أزمة على مستوى الجهة وعندنا أزمة على مستوى الساحل اللي هي باش تولي تابعة للوزارة في تونس وتابعة للوزارة. أما يا خويا مثال شو احنا عطينا السيد الوالي قال لي الأزمة وين؟ اللي
0: زعما تلتهم وتشتمها عملوا البارح باش واضحين عملوا البارح راهو لجنه الكوارث راهو في الولايه راهو
1: لجنه
0: الكوارث ما شاركوش فيها لا مجتمع مدني لا شاركوا فيها الاختصاص اللي عملوها
1: على الاستعداد لموسم الامطار.
0: اي لموسم الامطار مش خليت ازمه مش خليت ازمه الكوارث
1: صحيح. موسم جفاف يا ديك، انا موسم جفاف وهم ماهمش والصيف خرجوا وما راهوناش مش معقول. والله لا معقول هذوما صورات شهوية بالطريقة هذه وعمره ما صار كمان هيك. قبل

0: كان الفما الحقيقة تعدد فما ويلي ما كانش موجود جنة نحا جالولي من بعده وأنا يخدم بالاستباق كل شيء بالاستباق بل شهر بشهرين ينادي المديرين الجهويين اللي معاه الكل ينادي المجتمع المدني ويسمع المواطنين
1: ويتواصل مع المجتمع المدني ويتواصل مع المجتمع المدني
0: ولا احضرنا يجي نقول لك كنا نحضروا في المجالس الجهويه في هذوما تاع
1: صحيح يا محمد والله لا نعرف
0: المجالس الجهويه الاستباقيه هذوما كنا نحضروا فيها وكان عندنا فيهم راي ونعطيو راينا وتو في الجيب ما عادش فما حتى شيء
1: عادش فما تواصل شفتوا التواصل ما بين لهنا اللي عايشين لهنا ولا يعرفوا الاوضاع ولا يعرف ما عادش موجود جمله معناها تقول الهجوم تقول ربو يقول لك هكا هكا هكا هكا ما فماش لا نقاش لا استماع لا يدور ويحكي مع المواطن لا حتى شيء معناها جوست
0: وفما ايش اقول فما نقطة استفهام كبيرة مش واضحة
1: قل لي
0: الاستاذ المديرية القديمة بتاع الشركة الوطنية للتوريد وتوزيع المياه تم ترقيته بتاريخ 15 اوت
1: صح صحتها خدمة خدمة جبارة شبيك
0: يعطيك
1: الصح عطشونا ممكن خويا راه ينجم يكون معناها السبب الرئيسي مش منهم هم يمكن من
0: يعطيك الصح
1: اما انا بعد حقيقة. كي تقول خويا محمد كي تصير وقفة احتجاجية سلمية مثلا ولا صار اللي صار بعد التطور هذيك حاجة خارج على نطاقنا معناها منه غدوة يولي الماء يهرر في برج الراس اللي قالوا لهم معناه المسؤول بيدو قال لهم مستحيل معناه باش ينجم يوصل لبرج الراس هذه نقطة استفهام هاو تو مصلي على النبي وان شاء الله ربي يبقى عليهم الستر وعلى غيرهم خاطر برج عريف زاد تفردت امورهم في جبهتهم برشا مناطق تفردت
0: انت قبيلة قلت المسؤول ما نجمش نناقشوه في شخص ولا في ذاته ولا في اهله ولا في ماله يتحملوا مسؤولية سياسية واضح المسؤولية السياسية كسوها السيد والي وقال المدير الجهوي المدير الاقليم توزيع المياه استغلال شركة التوتين الضريرة توزيع المياه يتحمل مسؤوليته هذو مزوزة اطراف يتحملوا مسؤوليته مسؤولية سياسية واضح ما ناش نحكيه في مسؤولية جزائية كان عندهم سوء نية ولا ما عندهم سوء نية لا مش نحكيه
1: في المسؤولية المحاسبة في المسؤولية احنا نحكيه المحاسبة في المسؤولية وشنو اتطور عليها وشنو صار وشنو كده هذيك ايه لا قلنا للسراق لا قلنا خطف ولا عملوا هذيك مش اختصاص
0: لا حتى مسؤولية سياسية يا اخوي عمل استباق لمجابهة ازمة الجفاف هذه وازمة الحر اللي قاعدة صاير علينا في البلاد يا اخي كيفاش عندنا مشكلة قاعدة تصير من 2016 وكل عام قاعدة تتعاود هي بيدها
1: قاعدة تكبر خويا محمد عايش خويا من عام العام راه عام يوصي خوه راه صار فينا احنا عاملينه هيك خويا ما بين الضوء والماء والمياه المعدنية ولا
0: لا ما عمره
1: نحكيو مهدية راه ما نسالش كل حد دواء احنا الإذاعة قلت لك في جهة المهدية خلينا نحكيو على المهدية
0: والله ايش نقول لك ايش راه بالنسبة لمشكلة الكهرباء معنى هذيك تونس كاملة تعاني
1: ما أبرك احنا في المهدية راه في الكهرباء الحقيقة
0: أبرك الماء بدي قطع عليك الضوء خلينا نحكي واحنا في المهدية يا أخوي العباد اللي عندهم كراءات وتسترزق من الموضوع هذا وتساهم في الحركة الاقتصادية قداش من واحد يجي يدخل للدار يقول له أخوي عندك ماء ولا ما عندكش ماء طول هذا هو السؤال معناته
1: صحيح
0: انا عندي اصحابي وعباد نعرفهم تقول له اجا بحذايا على الناس في الوادي يقول له خويا ما عندكمش ماء وما عندكمش ضوء وبلادكم ولات ميزيريا
1: كيف توا حتى العشر ايام اللي قعدوا من قوت الناس توا قال لك مياه معدنيه ما فماش ايش جايبني الماء يقص في المياه المعدنيه ما فماش جاي كاري تمرمد انا صاحبي البارح بحذايا نتاع سايب التروتوار نتاع صفاقس زياد ملولي كراع على منطقة للباي والله اليوم مروح هاو يطلب فيها بشي يقول لي باي باي معناه فما جماعة ما حبوش يجيوا من الخارج معناه اهلينا من الخارج خالك بجي للتمرميه داني معناه دونات ما دارش السناء معناه احنا نعرف الشيفر تو انا ما عندي تعرفني عندي مشروع اخر معناه راه الشيفر طاح برشا الشيفر طاح
0: برشا ايجا اقول الكورنيش كي تمشي تحول سيد الليل ماهوش هو الكورنيش
1: بتاع 3-2 ماهوش بتاع
0: 4-2
1: صحيح خويا محمد
0: ماشيين بالتوالي
1: يحزن ايه علاش هنا ما يلزمنا زاد محاسبه كما قلت انت في المسؤوليات
0: محاسبه يا خويا ورينا انتوما اش حضرتوا واحد مقبل بشهر وبشهرين وبثلاثه وباربعه وشنو اللي عملتوا؟ واسكو مشيتوا تفقدتوا المخزون الاستراتيجي مشيتوا تفقدتوا المحتكرين مشيتوا شفتوا شنو عندنا في الماء وشنو ما عندناش انا نقول لك في 2000 هذه على عيني معناتها في 2019 بالضبط معناتها كان فما أزمة الزيت هذاك نتاع النبات، وصار احتجاج في المعتمديات الداخلية لولاية المهدية.
1: صحيح، يعطيك الصح. انت في المجتمع المدني اخوي محمد ملم، نحسك تبارك الله.
0: لا لا نتبع ما يا اخوي، حبيت اتبع بلاده بطبيعه.
1: برافو، يعطيك الصحه والله، برافو. ايه لا مزونك، لا انا مش لا لا وماركة لا عنده لا انتماء سياسي لا حتى شيء ظاهر.
0: لا لا لا لا
1: ايه انا كنت احنا نجمعنا حب لوطنك اهو.
0: هذا هو، انا كنت في الهيئه العليا المستقله للانتخابات، عملت برشا دورات وخرجت هكا اهو.
1: اي تبارك الله،
0: قلت لك وقتها دخل السيد الوالي مع مسالك التوزيع على مستوى ولاية المهدية، وقال لهم انه عندنا أزمة على مستوى المناطق الداخلية باش تكون لهم هم الأولوية. وتم هيك
1: نتذكرها كيما تو، والبرنامج خدمناه في ام اف
0: تم تحويل هيك المنتجات اللي كانت تتوزع في معتمدية مهدية المدينة، تم تحويلها للمناطق الداخلية.
1: خويا هو شو صار في الماء تو؟ شو صار في الماء تو؟ باش المشكلة ما عادش فما في برج الراس، زادونا في الكتة. زادونا في الكوتا، هذه هي معناها. احنا كان قبل ما تصيرك الوقفه الاحتجاجيه سلميه ولا غيره، معناها بشهر ونص واحنا نتكلموا في الاذاعه واني والنشطاء الكل والمواطنين الاخلاق ربي الكل، معناها كان من الاول معناها زادونا في الكوتا، راهو ما صارش فينا الشيء هذا. معناها هي شاحت تونس كامله او ما شاحتش، واو لاباس ابرك شويه تو. علاش الا ما صارتك المشاكل هذيك؟ علاش انت كمسؤول تخلي الشيء هذاك حتى الفين يصير؟ راهو مسؤول اول عباره يمثل رئيس الجمهوريه، يلزمك تلقى الحل، يلزمك تلقى الحلول. ما لقيتش الحلول، طاب تحكي مع الناس بمعناها عادي جدا، كاخواتك كانت بوهم كذا، اصبروا علينا شويه. انت كي جبر الخواطر برك تنجم تنحي برشا مشاكل، هذا هو. وان بليس يلزمك تضرب بالبوني على الجهه نتاعك، راك يلزمك تفك بعلاقاتك اللي حطوك الغادي ولا بساندينك ولا ظهرك مسنود كما تحكيه ولا كذا، وما فما حتى حد ظهره مسنود ونعرفوا الدنيا الكل. راك يزمك من دائما عند تولي خير وخير، وقتها عاد تولي عادك ابونتار اللي ساندك، خلي يجيب لنا الماء، خلي يجيب لنا الماء، وخلي يجيب لنا الماء المعدني، وخلي وخلي وخلي هكا الماء. اخويا محمد راه احنا في الاخر نضرب على الجهه نتاعنا.
0: بطبيعة الحال إذا كان الوالي اللي هو الممثل الأول متاع الولاية، لازم هو اللي يضرب على الحصة متاع المياه بالنسبة للولاية متاعه. يا أخي هو اللي بشغل، ومندوب الفلاحة هو اللي بشي طالب.
1: هو أكثر واحد يعيط لهم يا أخويا ويضرب البوري ويمشي للوزير كان لزم، ويقول لهم راهو عندي مواطنين باش يموتوا، وراهو عندي مواطنين باش يخرجوا باش يعملوا مشاكل، راهو الاحتقان يسبب الانفجار تحب ولا تكره. معناه راهو بشر. انت تخيل الوالد نتاعك ولا والدتي بوك معناه شهر ونص ما غير قطرة ماء، مش يقص راهو يرجع، ما غير قطرة ماء. هذا اللي صار في برج الراس، راهو شر ونص.
0: وتوا في الخضم هذا راه نتاع الازمه، فما حاجات مازالت ما دارتش، اما هي باش تظهر بعد شهرين وبعد
1: هذيك المحاسبه اللي حكينا فيها.
0: لا لا لا لا، لحظه الاثار الاقتصاديه نتاع الازمه.
1: صحيت اللي حكيته، صحيت انت تشوف الشيء. ما يصير كي انا مشيتش عند الدولاب.
0: اي نقول لك اللي شارين اللي عاملين العمارات في الدور توريستيك وداخلين في الاستثمار الشبه السياحي هو يتم،
1: وقفوا
0: وحاطين كريديات وعباد وصافه، وفما خدامة قاعدة تخدم، فما اللي عز وفما اللي صمصر وفما المرأة اللي تنظف وفما وفما وفما وفما. هذوكم كل اللي مستنسين يجي الصيف ويعملوا أكلميسرة متاع الصيف، اللي عندهم مداخيل ينجم يقاموا بها في الشتاء، هذوكم مش يدخل عليهم الشتاء لا مداخيل لا كيسرة
1: فاهم. أنا صار لنا في الصيف باش يولي أعظم في الشتاء، باش الأمور الاقتصادية باش تتعب، باش مازال باش يخرج باش يتفرد ولا باش يعمل الزايد ولا باش يعمل معاش ينجم
0: باش يصير الامتداد نتاعه. الانقطاع هذا راهو قطاع المقاهي وقطاع المطاعم في المنطقة السياحية بوجه عام، كي تدخل لهم تلقاهم فارغين في عز الصيف.
1: صحيت هذا اللي نحكي فيه، قلت لك عايش وين
0: هو يا أخي. هو في الشتاء خدمته ضعيفة، يزيد يجي في الصيف معناها المستعفين كلهم يجيوك مصطفين كلهم.
1: يا خويا محمد باش ما نطولوش برشا تليفونات، خويا محمد
0: سامحنا.
1: لا لا ما يسالش، بالعكس الحوار معاك باهي. اما حبيت نقول لك راهو احنا نكيلا بنا في المهديه سيف السنه، ما نجموش نقولوا حاجه اللي باش يغطي عين الشمس بالغربال. ربي معاه.
0: ضعف الاداء الاداري والسياسي للمسؤولين عن الولايه هذه،
1: واضح
0: ضعف رهيب وفادح. ما تنجم تقاوموا بحتى حاجة أخرى.
1: واضح. بارك الله فيك وربي يحمي تونس خويا ويحمي بلادنا. واحنا هيك ولا هيك رانا باش نقعدوا صابرين، ما عندنا حتى حل اخر. امل نجري على الاقل ندزوا باش تصلح الامور في جهتنا احنا. تو ما عادش نحكي عن يعني الامور الاخرى، ما موش برنامج سياسي هذا، راهو احنا في اذاعتنا برنامج اجتماعي جهوي. بالنسبه لنا نضربوا البلبونيا على على جهتنا على ولايتنا
0: الحقيقه. العمدة بتاع شيء بقل يا ابن حاول نحن من منطقة التقوية بتاعنا الكوتان بتاعنا.
1: ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه
0: ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه البشر قبل قيمة الإنتاج الغذائي والإنتاج، البشر هو القيمة القصوى اللي تخدم عليها الدولة.
2: هو الأولوية.
1: حق دستوري يا عايش خويا محمد، وبارك الله فيك.
2: برافو، إلى اللقاء.
1: شكون عندك تو؟
3: سيف.
1: مرحبا.
2: ألو.
3: سيف.
4: مرحبا.
2: مع السلامة.
4: عافاك مرحبا.
1: تفضل خويا.
4: وصلتكم صباحا قبلكم سيف. صحة المصري كل التحايا لإذاعة المكان ولأهلي
1: أمك. والله هذا يا سيف المداني، هذا يا صوت نار.
4: سيف عمار المداني.
1: بالرغم بالرغم عنا اختلافات كبيرة كانت، ما يسالش البرنامج لك يا أخوي. واحنا ديما في أسمع قبل قبل خلينا ما يسالش مش مو باش يبدا الوضع حتى كي تصير الاختلافات، أما على حب الجهة على حب الجهة ما عنديش مشكلة أنا أخوي. واحد
2: أون
1: بلوس الميكرو للجميع. والله لا
4: يوثق،
1: والله لا يوثق العملية، والله يطلب الإذاعة كأيها الناس. لا ما باش نوضح ما رح بديك بريتو راه بالعكس
4: للجميع. خليني أنا نقولها وبالمتقين اللي عنا واللي عندكم واللي هي حتى الحمد لله طويل قاني طلبت مع الثلاثين طيب مش من البحث.
1: تفضل أخوي الميكرو ليك. انت بطبيعتك معنا نعرفك شو تقول وتتكلم، ما تعرف معنا الناس كل تسمع ونعرفك معنا نتبعك كما انت نتصورك تبعني كما نتبعك احنا النشطاء الاجتماع
2: المجتمع
1: المدني وغيره ولا ولا ولا اعلام ولا غيره، الناس كل نتبعوا بعضنا. راه خويا مرحبا بك.
4: يا حاتم تاع الوسط الصورة على خاطر كان كان اختلافات انا وياك كما قلت انت، ما كانتش اختلافات شخصية، كانت اختلافات على الجهة.
1: ايه في الراي في الراي زاد في عادي.
4: فوالا نحب نقدم بما بجهتنا انا اليوم كشيف عمار الميداني وكمبلغ عن التسريب، وكان رغم ان ولدي المهدي لكن رانا ولاد تونس كامله.
1: انا برحمة بوك يا سيف عايش خويا، كان باش تحكي في الموضوع ما احكي لي على الماء عايش خويا.
4: لا
1: خاطر شفتك متناول الموضوع هذاك بربي ما نجبدوش، مش على خاطر حد شيء، خاطر مش توا معناها وقته ومش توا انا توا اليوم الحصه نتاعي على المياه المعدنيه.
4: على الماء على الماء خلينا نقولوا راه ينجم ينجم من قبل يطلب اذا اعتمد انه يتعاطف مع هاني مهدي على الماء.
1: ايه تفضل خويا.
4: اليوم اليوم انا
1: انا في بلاصه باهيه يا سيف عايش خويا، والله الريزورس بابا عندك راه.
4: وهكا باهي.
1: ما تحطش اوبارلور وتكلم ديريكت وكاو.
4: لا مانيش حاطط انا اوبارلور.
1: باهي.
4: مانيش حاطط.
1: تكلم تكلم.
4: تسمع فيا هكا.
1: ايه نسمع فيك.
4: اليوم سمعنا رحمة انه المهدية يعني طريقة قطع المياه بطريقة رهيبة على المهدية من برج الراس وكافة المعتمديات. انا اليوم خليني نحط صبعنا على الجرح، الصفحة الرسمية لولاية المهدية تبنت يوم 5 جويلية 2026 بلاغ معايا سي حاتم.
1: معاك معاك ما نخلي لك الكلمه.
4: بلاغ الشركه التونسيه لاستغلال ترفع المياه يقول رغم من 5 جميليا بشيط الماء يقص من نصف الليل من 15 ساعه. نحكيو على الصفحه الرسميه لم تحين بلاغها.
1: ايه هذيك جات سي باش نبدا واضحين، راه هذيك جات هما تبناه هبطوه السونات.
4: لا لا الدولة لا تدار هكذا، صفحة رسمية معناها والي جهة معناها ممثل رئاسة الحكومة وممثل رئاسة الجمهورية وممثل الدولة، ممثل الدولة يعني صفحة رسمية. هذه من فراغ، وحتى اذا فما خلل وجب
1: جميع الولايات صفحات الولايات بارتاجاو، وكان الماء مش موجود معناها راه باش باش
4: لا الدوله لا تدار بهكذا التدريب. الدوله تدار بوثائق رسميه يتحمل مسؤوليتها رئيس اللجنه الجهويه اللي هو راس وادي الجهه. انا ما نلقاش، انا مش مصدقك، نلقى بعد نتبع في الصفحه الرسميه ما بيه مقدم
1: يعني احنا الماء ما فماش في المهديه وقتها هكا هو ما فماش.
4: ما خمس جويليا ما حيلوش يقالوا انقطاعات عوده البط بلد اخر عوده كذا. هذه حاجه اثنين اليوم انا زاد انا نعم انا مؤخذات اليوم في الطن الصفيفه نتاع الكل في ورشه الشهر. اليوم رئيس الجمهوريه قيس سعيد قاعد يشوفوا فيه ستي راح يحتك بالمواطنين يشوفوا المشاكل يشوفوا المشاكل. وهي دعوة هي للسيانيس العباري والمهدية ما فيها بيس رغم المشاغل المهدية والمحن ممكنك مش تمشي متاع مطبع أو متاع مشاريع تنموية فقط أو غيره. لا هي الاحتكاك بالمواطن دور في المهدية
1: ولكن بيرو تاعي محلول.
4: لا اسمعني بيروك محلول أنت موظف لدى الشعب التونسي بسلطة الدستور السلطة للشعب يعني بيروك محلولة تنزل على الميدان وتشوف الإخلالات. أي حتى رئيس الجمهورية اختار رئيس الجمهورية محلول مكتب كامل لاستكمال الشكايات وغيره غيره قاعدين يهبط ترتيل هذا يهبط من غير كرافات ومن غير كذا ويهبط راه بيخاف على الصبات يتمسخ ولا يخاف على حتى شيء يا مش حتى مش يسمع شغل الناس مشغل الناس مش في بيروك
1: بربي
4: اذا فطور اختار
1: احنا نتجاوز الموضوع هذا على خاطر باش يظهر كانه موضوع شخصي وكذا المحاسبه راهي جايه وحتى انسان راه باش يداوم فيها الكرسي معناها زيد خلينا نحكيو على المياه المعدنيه. احنا شو
4: مشكلتنا؟ هي عندك شنو مشكلتك في المياه المعدنيه؟ مشكله بسيطه جدا نبداها من البارح. البارح يهبط بلاغ لوزير التجاره يحدد فيه
1: زاد فيه الصوم يظهر لي زي الجمله.
4: لا فيه للعموم انك تبيع مثلا يصير فيه ب 859 انا في انيس العظاري الوالي بتطلب منه طلب
1: بيه ربي ديما مش لازم تذكر الاسم
4: سيف.
1: احنا نحكيو على سيف عايش خويا يا سيف مش في الصفحه نتاعك خد تحت
4: عايش خويا. لا عايش خويا انا مش نحكي مع ممثل الدوله.
1: ايه قول وين الماديه قول وين الماديه
4: واضح
1: هي خاطر في اذاعه راه مش كيف راه ما تذكرش الاسامي عايش خويا
4: وادي المهدية. اسمعني وادي المهدية انا نحب نتعلم بلاغ وزير التجارة وتم تعميمه عن ولاية الكل لحنه يهبط مثلا كان ياخذ ابو زمان زوزيته اقل من 12% وحدات المياه اليوم عليها نحب نوصل
1: يودي فما هو ماء عايش خويا تلقيناه احنا حتى ب 17% تي ما فماش ماء اصلا.
4: لا اصلا نقول لك وين
1: وين نلقاه خلينا نمشي
4: ناخذ تاخذ يا سيدي تدخل المنطقه السياحيه يقول لك بالدبوسه واللي حالك ب 12% واضح
1: ممنوع
4: والماء ممنوع. شوف انت الناس ما قدش ما تشرب تاخذ مش تشرب
1: والله ب 17% جنيه كما قلت
4: بربي عنده بيديه والعقل هو خبا زي ما نشريها قطرة الماء الخير من ألف كم عطيني نشرب بالك اليوم أحلى التجارة والدي اللي ولدي فلاس مكتوب قاعدين يعملوا في خبا
1: سيد برحمة والديك اخدم على خاطر عندي مداخلة لحناش أمشي فسلك الواجه برا عندي مداخلة مع سي معز الحاج منصور من بكر يستنى على في المباشر كان تحب حتى ترجع تكمل فكرتك ترجع
4: جوز تو خليني نختم رسالة التقنية
1: ما تنساش
4: اليوم كيف الناس الكل ورينا فما فيديوهات برفع على الفيسبوك وغيره الماء قاعد الليل وقاعد يمشي الكوامن نتاع الماء نحب نسال انا
1: ونتاع الماء قالوا لي البارح زاد كيف كلمني شكون قال لي هاو في الليل يهبط والماء يهبط في الليل
4: قالوا حتى فيديوهات في بعض الرسائل الماء وين قاعد يمشي الماء علاش اليوم زاد قاعد يتباع ب 12% دبوسه والسيكة بسبعة وسبعة وخمسة وين التجارة وين رئيس اللجنة الجهوية في الجهة الماء راهو بدا يرجع في المهديه. انا شفت على الصباح بس انا نطيق سبعه يا ودي تعديت قدامي ثلاثة ولا أربعة كل من الثانيه.
1: يا دي رانا دخنا انا وتطلب المعامل يقول لك قاعدين نخدموا بصفه عاديه.
4: قاعدين يخرجوا في الليل. انا
1: ودي هذه خدمه هنا خدمه المسؤولين لهنا يخرجوا هما يطلعوا مش احنا ماناش مفتشين راهو عندهم اجهزه دوله وعندهم
4: بعد التوقيت الاداري اتحاد الاخضر تلقى الماء والدبوب على
1: فوق. يا باش نخدموا عليه الموضوع اما توا
4: يا ولدي مع عطار من حماصه بعد ما يتنوع التوقيت الاداري اذا فما رقابه واذا فما تكون باش يحبس
1: لا في الازمات هذه يلزم 24 يخدموا
4: له. تعرف علاش؟ خاطر اليوم عندنا ناس في الصار المستكر سيد الجدد حصلوا انت 12 دي على كل دبوزه مقبله قداش من 1000 سيكه يا اخي هذه صغيره الدرجة احنا نسمع في التراك الماء
1: عاد انت كان تحكي لي على 1000 سيكه لهنا وما ما ما, ما اخي انت كان عندك المعلومات هذه ما عندك فما رقم فما تجاره فما كذا تنجم تكلمهم تنجم تعاون الدوله زاد انت سايف زاد لا مش كل شيء بيجي في غبي
4: ربي تعاون الدوله. انا تعب وراسي كمين يحفظ الماء ولا في الليل يحفظ الماء يا اخي ما رطوش الدوله هنا يسمحني عاد
1: مش عنا فيه اخويا برحمة
4: ولا اسمعني ولا دولة وكانت الناس تتمارس في الفصل 31 في حرية التعبير والرأي وقتها نخاطب بك مباركة
1: هذاك الكل تنحكيو فيه مرة أخرى مسائل اشتاو خاطر السيد قاعد يستنى في المباشر برا على خاطري مسائل اخويا على خاطرك الأيامات متاع الخصام متاعنا والعارك والمعروك القصة عليك مسائل اشتاو
4: قلت تزيد تخلي الخصام
1: هيدي احنا على حب الوطن في الاخر اجتمع الناس كلها راه
4: أكيد
1: هاي يا ربي يخليك خويا
4: شوف نحكي في كلمتين
1: براحة والديك الراجل نكمل معاه وبعد نكلم عايش خويا
4: يا أبطر عشان المسؤولين يتحملوا مسؤوليات وما والماء تولي متوفر في المهدين
1: إن شاء الله إن شاء الله أعطيني سي معز بك وحط تصويرته مع السلامة سي معز.
3: ألو
1: خويا معز شحوالك هاي
3: صباح الخيرات سيد حد
1: سامحنا خويا
3: لكل المستمعين في المهدية
1: في إذاعة ما فهم مش أول مرة تدخل معنا لك من قبل كنت تدخل معنا
3: مرحبا بك
1: والله أريدك معنا ونتبع فيك طبعا نشوف في التدوينات على الماء وعلى برشا حاجات وخاصة معنا ألا شد انتباهي أكثر أمس تقريب شفتك قلت معنا المهدية ما غير حتى قارورة ماء
3: طبعا هذه الحقيقة
1: أي شو احنا نعيشوا لهنا نعم
3: وتبرقة نفس الشيء وأغلب ولايات الجمهورية تعاني وحتى تونس العاصمة فيها نقص حاد في توزيع المياه
1: باي حسب رأيك شو صاير معناه
3: أزمة حقيقية المفروض أن السيد رئيس الجمهورية يبادر بوضع الملف على طاولته وأن يفهم ما الذي حدث. الذي حدث هو أنه يوجد وفاق إجرامي في نظري أنا تحالف للتجار لأصحاب مصانع
1: أصحاب المصانع قاعدين يخرجوا في نسق عادي سي معز طلبتهم راه
3: لا شوف أنا سيد حاتم نتبع في الملف هذايا نخدم على الملف هذا عندي 10 سنوات
1: ممكن أكثر مني
3: كلم أنت بلا نسبك كلم منذ 10 سنوات قبل شهر ونص من بداية الأزمة نزل تدوينات نبهت إلى أن الذي سيحدث هو الآتي انقطاع السلع خلق حالة من الندرة آليا الترفيع في الأسعار هذه العملية اللي تمت
1: هو رفع في الأسعار
3: إخفاء السلع سيد حاتم خلق حالة من الندرة ثلاثة الترفيع في الأسعار وإذا أمكن توظيف الملف سياسيا هذا الهدف الرئيسي مما حدث كيف يعقل أني أنا دولة نعطيك لك أنت رخصة باش تجبد المال هو منفع عمومي وباش تبيعه في ظروف حسن المواطنين باش تجد فيه وتربح فيه كيفاش انت تقوم بالمضاربة او تسمح لاشخاص او تجار بالمضاربة في مسألة حياتية في مسألة تتعلق بوجود البشر تدور حروب في العالم دارت عبر تاريخ الانسانية حروب حول منابع الماء جزء من الصراع الذي يدور في الشرق الاوسط يعني عملية التوسع الاسرائيلية في جنوب لبنان الهدف منها نهر الليتاني في هضمة الجولان بحيرة طبرية نتحدث عن صراع اليوم يوجد نزاع حقيقي بين مصر وبين أثيوبيا حول رغبة أثيوبيا في بناء كنا جدود، وهدد وزير الخارجية المصري بضرب هذه المنشآت. نحن في بلد في مجتمع نعيش 12 مليون، كيفاش أنا نعطي المونوبول بتاع المال للقطاع الخاص؟ كان هذا معقول؟
1: غير معقول.
3: المونوبول يعني أنك تتحكم في السوق بتاع التوانسة، في قوت التوانسة، في شراب التوانسة. هذا الملف، هذه حقيقة الأزمة. الأزمة شنو علمتنا؟ علمتنا أنه راه المونوبول موجود عند شركات معينة، يجب ضرب المونوبول هذايا. نقصك المشكلة، القانون في قانون المنافسة يفرض أن لا تتجاوز في عملية الهيمنة 40%. عندنا مؤسسة تجاوزت 70-75%.
1: معناها عندهم أكثر من نوع
3: وغياب الدولة.
1: عندهم أكثر من نوع أخوي معز.
3: نعم.
1: عندهم أكثر من نوع نتاع مياه.
3: طبعًا. عندنا شركة كبرى تهيمن بين 70-75% من السوق من خلال هيمنتها على 6 مصانع تعليب مياه. من يتهم في حد؟ أنا نحكي على قاعدة الهيمنة.
1: اي الهيمنة.
3: أنا نمنع أنك تهيمن على القطاع.
1: المونوبول.
3: لا يخلق حالة من أزمة للدولة. اللي يقولوه الآن ما هي الدروس المستخلصة؟ طيب الأزمة عشناها ونحن ما زلنا الآن 19 في البهدية وفي سوسة وفي المسير وفي تونس العاصمة وفي كل الولايات. شو الدرس؟ كيف يمكن أصلح الوضعية؟ الوضعية هي أن تضع الدولة يدها على هذه المؤسسات تحت الرقابة. المفروض أن وزارة التجارة عوض أنها تمشي تلوج على المخازن تاع الماء، ما نمشيش المخازن الماء. أنا عندي 30 نقطة تعليب، 30 نقطة تعليب نفرض عليها سيطرة كلية في عملية التوزيع باش نضمن أنه تخرج البضاعة مباشرة إلى كل الناس. اللي صار شنو؟ اللي صار أنه 4-5 من الناس شراوا كل السلع من المصانع ومنعوا بقية التجار اللي تاجروا بالماء، منعهم أنهم يشريوا، وذا يخلق حالة من الندرة وحجبوا السلعة. هذه نعتبرها أكبر الجريمة في حق المواطن التونسي وفي حياة التوانسة، تحجب الماء على التوانسة.
1: والله خويا معز، نسيت.
3: والهدف سمحني سي حاتم، والهدف الرئيسي وصوله من خلال البيان الذي أصدره، القرار الذي أصدره وزير التجارة، من خلال ما يبدو أنه في ظاهره تسعير، لكنه تسعير وترفيع في الأثمان. يعني بمعنى آخر، وزارة التجارة رضخت لرغبات وطلبات المصنعين الذين يقومون بالتعليم. يعني جزء من الأزمة أنت استجبت له. كيفاش أنا نعطيك الماء بلاش؟ الماء راهو مجانا. يجب يفهم التونسي أنه المصنع هذا يخرج 1000 متر يخلص 50 مليم. تقسم 1000 معناها متر تقسم على 50 لا تقسم، يعني مجانا. كيفاش أنا نعطيك مجانا عيون الماء وانت تبيع الناس وترفع بالأسعار؟ وين الدولة؟ وين وزارة التجارة؟ وين أجهزة الرقابة؟ وهذا الكلام الذي يجب أن نقوله. هناك عجز حكومي عن مواجهة الأزمة، وهذه الحقيقة اللي صار في المهدية جزء مما نشاهده في تونس في جميع الأنحاء.
1: حتى المسؤولين المحليين زاد الجهويين هنا كيف راهو يتحملوا مسؤوليتهم بالنسبة لي.
3: نعم.
1: حتى المسؤول الأول اللي هنا في المهدية بالنسبة لي يتحمل مسؤوليته كيف
3: أنا في نظري المسؤولية الرئيسية هي مسؤولية وزارة التجارة اللي كان منذ البداية راهو نبهناها قبل شهر ونصف، والعملية هذه أديرت منذ سنتين بأقل حدة. أديرت حصة أزمة تاع ماء خلقوها المصانع اللي تنتج البلاستيك، منعوا إنتاج البلاستيك عن المصانع وبالتالي توقف إنتاج الماء. الماء موجود ومريضة بسنوات مطيرة وعيون الماء لم تنضب. المشكل الرئيسي وقلت حول الكهرباء، قطعت وقطعت كلها كذبة، وكذبة البلاستيك حول مضيق هرمز كذبة. الذي حدث عملية مدبرة ومنظمة كانوا يتجهزون لها منذ شهر ماي. هذه الحقيقة
1: مشكلة كبيرة هنا. معناها حتى الناس ولات راهي احنا نكل بنا في المادية، راهو لا ماء قبل، معناها بالبريود اللي قبل ما تصير فيها كل الاحتجاجات وفي بالك نتصور وكل شيء، وراهو لا عندنا لا ماء لا طو مياه معدنية. معناها المادية بالذات، المادية بالذات راهي اكثر من اللي تتصور يا اخويا معز. راهي نساء تبكي، رجال تبكي، راه وصلنا الواحد يحس فما حاجه غريبه عن لينا في المهديه. معناها ماهيش كي العاده
3: بالكل الحقيقه.
1: ماني انا برنامج جهوي في المهديه.
3: حدث مخجل، مخجل بالنسبه للحكومه ولكبار المسؤولين. ونعاود نقولوا مره اخرى، هنالك تجار يمارسوا في الجشع والرغبه في تحقيق الربح، وكثير من التونسيين لازم يفهموا انه راه سكه الماء انا حاضر موجود في تونس العاصمه في احد الاحياء قدامي، تباعت السكه الماء ب9 دينارات. الذين ضربوا تمكنوا من تحقيق ارباح خياليه، حسب تجار من اهل الخبره الارباح اليوميه للعصابه هي تجاوزت يعني تراوحت بين 4 و 5 مليارات يوميا.
1: انا مش اللوم، انا اللوم على خاطر كل المسؤول في جهته ويزم يحارب الشيء هذا زاد
3: عشان انا في نظري الحل هو ان الدوله تعيد وضع يدها على المنابع الماء. لا يمكن ان
1: ينفع
3: انه مصير التوانسه يرتهن لدى شركه اجنبيه هي اللي تمارس المونوبول.
1: كان عنده عقود على مده طويله وعش عندك ما تعمل.
3: والذين يمارسون الاحتكار هم مسؤولون سابقون في هذه المؤسسه، ما نحبش نذكر اسماء لكن انا ناكد لك انه مسؤولين سابقين في هذه المؤسسه هم اللي مارسوا بالاحتكار.
1: ما لا عصابه كامله على حسابي
3: لا وحدهم. هذا لا يجب ان يستمر.
1: وثاق جرامي
3: وموقف الحكومه كان موقفا ضعيفا في مواجهتهم. بالنسبة للولاد تقول لي ولاد في الجهات ما أنا في نظري ما عنده معناها لهم جاهزين باش يواجهوا الأزمة ولا باش يبرر لهم راهو ما غير قادرين لأنه أغلبهم بلا كفاءة بصراحة.
1: صحيح
3: أغلبهم بلا كفاءة لأنه المشكل مش في أنا كنت في الدب وتاع ماء تخرج الماء، الماء موجود داخل المصانع أنا الراقب المصنع منين يخرج المصنع وهذا لا يجب أن يستمر إذا لم تتحرك الدولة من أجل ضرب المونوبول هذا راهو سوف تتكرر هذا المشهد كل عام. معناه الماء في تونس الآن أصبح أغلى ما يباع في أسواق العالمية.
1: أغلى دبوزة دينارين اليوم دبوزة دينارين سي معزة
3: أي معناه
2: أغلى
1: 2500
2: قهوة شعبية
3: معناها هذا غير مقبول وغير معقول أني أنا الثروات الجماعية المملوكة للشعب التونسي نعطيها للخواص باش يتاجر بها ويملى جيوبه بالمال والناس يعطشهم
1: وياخذوا فيه معناها يتكلف لهم حكاية فارغة خويا معزة.
3: نعم
1: يتكلف لهم حكاية فارغة تو دبوزة الماء كي هما كمصنع.
3: نعم ما سمعتكش مليح.
1: ما تتكلف لهمش برشا دبوزة الماء المصنع المصنع
3: المصنع الكلفة بتاع دبوس الماء زهيدة جدا يعني البلاستيك ما هوش غالي هو الترانسبور هو اللي الترانسبور يزيد في المبلغ لكن مهما يكون في تونس المفروض أنه بيان وزارة قرار وزير التجارة كان يفترض به أن يقسم المبلغ إلى النصف وكان وزير التجارة أن يفرض عليه بتسعيرة منخفضة ما يجيش أنا الرفع على حساب التوانسة على التوانسة يدفع الضريبة نعطيك عين الماء ونزيدة الرفع في الأسعار على حساب المجموعة الوطنية وبعد الأرباح نتاعك أنت تاع الشركة الأجنبية تحولها بالعملة الصعبة اللي أنا أخذها بالقروض تحولها حسابات في الخارج. هذا هي التنمية، هذا مش تنمية، هذا مش استثمار، هذه حالة من حالات الاستعمار اللي نعيش فيه الآن. تم استعمار مياه التوانسة والناس يتفرجوا جزء منه شركة أجنبية وجزء منه بعض رجال الأعمال رغم على فكرة بعض المصانع رفضت أن تنخر في هذا ورجال أعمال وطنيين لم يتوقفوا عن توزيع الماء لكن الإمكانيات بتاعهم ما عندهمش المونوبول يعني نجم يغطي جزء ويزوز ولايات ثلاثة ولايات ما نجمش يغطي كل الجمهورية. ولك علاش أقوله يلزم الآن هالشركات اللي تورطت في الاحتكار يتم محاسبتها وضربه على يديه كلزم نسحب له الرخصة كلزم نسحب له الرخصة هذا المبدأ هذا القانون يقول على كل حال
1: توا حاليا حالا توا الناس عطاشة توا شو نعمل شو الحل؟
3: الحل هو وضع أن تضع الدولة يدها على قطاع الماء ما نعطيكش مجانا الماء أنا أول شيء ثم ما نعطيكش مونوبول الدولة يجب الدولة عمل فين بين عمل فين واثنين باعت شركة سوستام اللي ساهم سافيا وعين أقطر وجارسي وغيرها أعطتها مجانا لشركة بير كاستيل الأساس بيتي. النتيجة ما هي خرج الدولة من مونوبول هاي النتيجة الآن هاي النتيجة ارتفاع مشتق الأسعار مضاربة احتكار وتذكر مليح للمدخنين نفس العملية مفاهمة الدخان وفي التبغ راو هاي مستمرة الأزمة عندها 6 أشهر
1: ياو يتفرجوا فيهم ياو خادم يبيعوا فيهم 14,000
3: في الأسعار هي وين الدولة وين وزارة التجارة
1: المشكلة ولات حالة عادية تدخل معنا عادي يقول لك ب 14 دينار وكان عجبك الماء
3: ب 15 القبول بالترفيع خلق حالة من الندرة تدفع المواطن القبول
1: هذه تولي لهنا يولي ضعف متاع ضعف يولي ويحسوا بال
3: على كل حال يبدو أن كل شيء يضاربون فيه البنان ضربوا فيه الدخان ضربوا فيه الماء ضربوا فيه ما زال ربما عنا الحق في الأكسجين ربما يوم
1: من الأيام تقول
3: الحق في الاسترشاق لازم تخلص عليه وهذا روع عيب هذا إثقال كاهل الناس بالضرائب وأن المواطن يدفع ضريبة جشعة مؤسسات أجنبية أو مؤسسة نهابة أو مؤسسة متهربة ضريبيا هذا يراه لا يليق بالدولة ويجب على رئيس الجمهورية أن يتحرك بسرعة من أجل أن الملف لا يتم تفكيكه
1: ويزن تغييرات يزن تغييرات الفاشل يمشي في أي موضوع وزير كان ولا مسؤول ولا اللي هو
3: شوف الكلام هذا يجب نقوله، وهذا فضلا عن أزمة السناد وأزمة الساق، ونحن نعيش في أزمة مستمرة، والمواطن التونسي راهو صبر، لكن يجب أن نفهم أنه اللي صار في برج الراس في المهدية هو تعبير عن حق المواطن المشروع في الحصول على الماء. مهما تقول لي شكل الاحتجاج راهو يجب أن ننتبه، تحدث حروب في العالم من أجل الماء، وقت اللي يعطش المواطن راهو يفك لغيره، راهو لا شيء يمنعك في القانون إنقاذ حياتك وقت اللي بتلقاش الماء تفك.
2: صحيح.
3: وراهو يحب وصفه تونس للمرحلة دي.
1: صحيح.
3: مش معقول أنا نعطي عيون الماء العرب لشركات أجنبية أو رجال أعمال يربحوا ويزيد يحتكر ويرفع في الأسعار.
1: أخوي
3: دول ما نحكيوش على باب البلاستيك المسرطنة اللي ما تخبر حتى رقابة من وزارة الصحة ولا من أجهزة الدولة. هذا موضوع
1: أخوي رأز بربي أنت فسر لي بعد الاحتجاج بالضبط، معناه بعد شهر ونص قطرة لا ما فماش في برج الراس، بعد الاحتجاج بالضبط منه غدوة بعد ما رئيس الدولة معناه دخل في موضوع القصر وغيره والتآمر وكلا تعرفوا الكل، منه غدوة الماء يشرشر التو لا قصها. انت ايش تقصد معناه وين يحبوا يوصلوا
3: الاوضاع وخلق حالة من الازمة؟
1: صحيح. معناه مفتعلة انا راني نقول فيها الشيء اللي وصلنا له في المادية اول مرة ماناش
3: انت المادية
1: ما تبتسرش فيها عركة.
3: انا زرت سيد حاتم، انا زرت مدينة تبرقة الاسبوع هذا،
1: شفت تدويناتك.
3: تبرقة تقع بين سدين كبيرين من أكبر السدود في الجمهورية، ثلاثة سدود، سد بريمتير وسد البراق والسد بينها وبين عين درهم. السكان مدينة تتبرق بلا ماء منذ شهرين وواحدة وعشرين يوم منذ عيد الإضحى.
1: أيوة.
3: هل يعقل هذا؟ هل يعقل في دولة
1: تحترم؟ لا يعقل.
3: هل هذا معقول؟ وحين كتبت على هذا الوالي تاع جندوبة غاضبة غضب شديد، قال يا ودي مانيش نكتب عليك، أنا نكتب في حالة المواطنين. هل يعقل مدينة مثل تبرقة
1: وليس
3: بلا ماء على بعد معناها 10 كيلومتر من السدود؟ هل هذا معقول؟ هل تعجز الدولة عن مد الأنابيب متاع الماء على بعد 10 كيلومتر حتى نعمل دراسة وحتى وحتى وحتى وحتى؟ هذه جزء من أزمتنا للأسف الشديد، هذه جزء من الأزمة، ونطلب من الله أن يلطف بالشعب التونسي،
1: وإن شاء الله ما يركبوش عليهم الأحداث وظهم اللي يحبوا ماذا بيهم يوصلوا
3: لأجل
1: كرسي ماذا بيهم يدمرون
3: البيت يلتقدها البعض من أجل توظيفها. هذا هو قانون اللعبة،
1: قانون اللعبة. صحيح. وما يلزمناش نخليه لهم. أخويا بارك الله فيك أخويا معز.
3: شكرا جزيلا. شكرا
1: شكرا شكرا شكرا, شكرا.
2: معنا تليفون، معنا تليفون آخر.
1: بوز شوية
2: دقائق ونرجعوا لبرنامج القناص.

0: C'est la pub. كما كل عام المعهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهى الخاطر بأسوان معال العهد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
1: Sur votre radio.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ورجعنا والقناص معكم. صحات
1: مرحبا خويا.
2: ايش معك يا
1: اخويا؟ مرحبا بك اخويا نورتنا.
2: يا اخويا مرحبا بك يا اخويا نفهم شاهين يا
1: اخويا. مرحبا بك شكون معايا يا اخويا؟
2: عم حمزه بهاد مسلقه.
1: نتشرفوا بهاد مسلقه. واحلى مسلقه وانا خصوصا. عملت عبد
2: العزيز وما بعد.
1: مرحبا بك.
0: ما عندك.
1: شنو بس نفهم شاهين
2: مسلقه
1: يا اخويا. اي ما شاء الله. اسمعني
2: خويا حاتم ديما نبعث لك. اسمعني يا جماعه. نزيد حاجة أخرى. العلمان
1: التبابس
2: عندي عطرية صغيرة
1: وانا قلت لهم يجيبوا لك في الماء معناه ما همش يوزعوا لك
2: الحليب
0: هات الحليب
2: خلاص
1: وعلاش
2: انا غالب مش عارف
1: شلو بلاد يحبوا يقتلوا صغار على حساب الكبار ما فهمتش والله انا التوزيع عادي عندي
2: الرسول ما
1: عملتش
2: فهمتي ومكيفاش خلصت
1: الحلقة الضعيفة هي لقادة الضر الحلقة الضعيفة الزوالي نطفى لأخويا انت كان تمشي امشي للإدارة الجهوية للتجارة فما شكون تو مثلا فنعطيك حاجة فما قهوة مثلا ما عطاوهش الماء وقالوا انت ما تقضيش ما عندي هزلهم عاد المنفذ شكرا وهزلهم التجارة وعاقبوهم
2: انا شفت
1: احقاقا للحق فما شكون مشى شكالهم وخرج معاه يلزم يتحركوا الناس الكل تو يلزم
2: ان شاء الله ربي معاك
1: اخويا محمد ان شاء الله نطلع عليكم
2: نطلع على اخويا
1: حتى نزمك هيك نعرف حتى نهزوا المورال لبعضنا
2: كان يحبك ربي وتجي لحمادة وتشوف
1: يحبني ربي بقدرة ربي ونجي لحمادة وباش نشوف
2: اسمعني واحسن بقى مش نقدر
1: هذي على البحر هي
2: لا مزيانة برشا البلاصة
1: احلى صلاقه على محمد الراجل عنده لا ماء لا عنده طباب معناها عطريه لا يعطيه الحليب لا يعطيه الماء لا يعطيه حتى شيء
2: خاصه بليس
1: خاصه
2: بليس
1: ديليس
0: ما نعملوش شعر
2: انا لا عندي ولا نقعد ولا مش عارفين الناس فيه فيه وقال تو نجيك يهبط الجاري ويروح
1: ها تنكلموهم تنكلموهم يهبطوا ان شاء الله نحاول نحاولوا نقولوا لهم اخويا راهو عندنا اخونا محمد راهو بربي راهو عنده عطريه راهو يلقط فيهم بالدور وبالعشره وبالعشره
2: بالدور وبالعشره وبالخمسه
1: ماشي وبالخمسه ماشي
2: في الاول
1: يا ربي خليك سي محمد وان شاء الله ان شاء الله وعد نجيب حداك اخويا هاي في نطاق القانون وفي نطاق ما تذكرش الاسماء ولازمك زاده معناها تعرف شو تخرج من فمك خاطر مباشر وراه كل شيء توا معناها ما نقولكش احنا مقيد ولا فما عندنا الحريه اما الحريه زاده ما لازمهاش تتجاوز لا قانون ولا اخلاقيات المهنه ولا اخلاقيات البشر اما راك باش تنقد راهو النقد كي يبدا بانفعال يلزمك تنقد تنقد هذا دورنا راهو احنا دورنا مش السماء وزرقاء والعصافير وتزقزق وما فماش ماء وما فماش ضوء مثلا وما فماش كذا اما ما نخليوش احنا زاده شكون يركب على احداث مستحيل وراهو الموك دو كومونيكاسيون والعالم الاتصال راهو حتى في صفحه الولايه ولا غيره راهو كما ماهوش من معقول باش ناس تكتب دي كومونتير وانت تفسخهم معناها المسؤول على الصفحه نتاع الاعلام او المسؤوله راهو يلزمها برشا معناها يلزمهم يعملوا لها دي فورماسيون ولا يبدلوه راهو اكثر حاجه قاعده تضر في يمكن في الولايه هي الاعلام نتاع الولايه ها باش نفسر لكم خاطر هذا احنا قارين ومتكونين فيه مانيش قاري صحافه بيان سور اني اعلامي وصاحب هذه الميكرو هذا اني مولاه معناها مع اخواتي ومع غيره ما رانا معناها ماناش نتكلم من فراغ ولا ماناش مكونين ولا ما عندناش صحفيين ولا ما عندناش رئيس تحرير ولا ما عندناش محامي على ذمتنا معناها نشاوروه قبل ما نتكلم و و و و يلزم برشا حاجات تتغير للافضل احنا حاشتنا ب ب ب بالامور تمشي للافضل وراهو الكرسي هذا نتاع اي مسؤول في العالم ما دايم الحد خلي مرتك نظيف اخرج من باب الكبير بالكلام الباهي بالافعال الباهيه وشو خليت انت للولايه هذيك ورانا شخصيا حتى كان فعلت وقلت ما معناش اي مشكل شخصي تتصلح الامور نتصلحوا اما للمراجعه برشا حاجات واني على ذمتكم والاذاعه على ذمتكم في العاده راهو احنا في الاخر اذاعه جهويه مرخصه يهمنا المواطن في الجهة وتهمنا جهتنا الباقي الكل يهمنا حتى شيء لا أشخاص كلكم راحلون هاني نقول لك اليوم غدوه بعد غدوه كلكم راحلون أما خليوا مربطكم نظيف وخليوا على الأقل يقولوا كلمة به ولا تترقى مش تقيلوا ولا إنها مهم هذا هو المساج راه هذا ليك أنت وليك أنت لله بالصفحة ولا تعمل فيه معناها في طاولة وكراسي وفي ضر في المسؤول الأول ولا قاعدة معناها نتاع ناس صغار معناها وتقطيع وتاريش وانت مسؤول والأول وكذا وتقطيع وتاريش في الفيسبوك وغيره ورميان معنا وانت لا تفقهين أو لا تفقه حتى قرادوا من الإعلام صلح روحك وبعد لا بغيرك وحاربوا ديما في الميدان حاربوا في الميدان ما يكون فيه شخص شكون ما يهمكمش فيه تكره وتحبه وعندك مشكلة معاه حاربوا في الخدمة ما تحاربوش بالتقطيع والتهريج
0: قولوا ألو
1: قولوا ألو
3: ألو
1: ألو
3: ألو
1: مرحبا
3: أهلا سي حاتم
1: مرحبا أخويا
3: سي
1: محمد
0: المشرقي
3: المشرقي
1: مرحبا سي محمد مرحبا بك نورتنا أخويا
0: صباح الورد سي محمد

0: قيمته في هذا الإطار خلينا معناتها تو نتألموا من قلة ميسونات، نزيدوا نتوجعوا من قلة بين المال المعذب. ماذا طرأ على تونس؟ ماذا طرأ على المياه المعدنية؟ زعم
1: كله ما بعضه
0: والله أنا كإعلامي أبحث عن جواب الحقيقة. ضغط مسؤولين تكلموا، مسؤولين هم تغيروا في السوناد هم برشا حاجات، لكن يبقى الوضع غير الوضع راه. زعما خاطر المهدية هكا فيها شوية سياحة امتصت المياه المعدنية كلها، وإلا زعما عيون تونس معناتها ما شافتها.
1: هادي راني هبطت طوى في البوز سي محمد، هبطت في البوز والله لا يعرض لي يلوج على الماء، هبطت باش ناخذ الدخان، هو مش باهي الواحد ماذا به يبطلوا وما نشجعوش عليه. معناها الناس الكل تلوج على الماء، راهو ما فماش دبوزه ماء، دبوزه ماء
0: مظاهر اسي حتى المظاهر المجريه، ما عندهاش الناس شد الصوت باش تاخذ الشتيكه ماء.
1: تخيل احنا
0: الماء
1: هو المشكل الكبير، على خاطر كي تحل السبالة ما تلقاش ماء، وما تلقاش نحكي على بلايس معينة، فما بلايس تحلت فيهم المشكل متاع المياه الحقيقة راه باش من فما بلايس تحلت فيها المشكل. اما راه المياه المعدنية احنا تحب ولا تكره ولا تفهم بتجيل تاع كل عائلة ولا تعملته المياه المعدنية، الماء الاخر ما يتشربش، ما تقول لي ما يتشربش، فيه ريحة اصله يابط بالطبع صحيح. صحيح ولا سي محمد؟ نقول
0: صحيح. هو تو يقولون عنه ماء صالح للشرب،
1: يا اخويا
0: حقيقة الامر هو غير صالح للشرب مع كل اسف.
1: ما تنجمش تشربه اخي صالح للشرب، والله لا نجم نشربه، انا كنت عايش به في صغرنا سي محمد، ربينا بالماء النورمال.
0: كنا نشربوا في ماء سبلة معروف
1: وما شاء الله، معناه يتشربوا بعذب.
0: ما نعرفش يا سي حاتم
1: شو صاير يا سي محمد، تو انا وياك هو في الاعلاميين اخويا شو صاير؟
0: الاعلام الحقيقة قام بدوره، معناتها في كل الاذاعات سواء كانت جهوية او محلية او وطنية على القنوات كل قام بدوره. اما السؤال المطروح عيون تونس اللي تعطي معناتها قداش هاي صافية هاي صابرين هاي
1: سي محمد كلامك يا سي محمد، لان المنتوج قاعد يخرج عادي وعادي جدا، راه ما قصوش الماء، راه ما قصوش الانتاج، راه راهو قال التوزيع وعندك في اللهفه نتاع العباد زاد راهو يتم هذه زاد نفهموها، راهو اللهفه راهو لما سانس ياخو في ستيكه يمشي يلقى 10 و20 ستيكه ياخو، راهو كي يلقى
0: يمكن
1: تعرف فما ديما علاقات نجم تدبر بها معني.
0: يمكن هذايا فقدنا التوازن في حياتنا،
1: فما الاحتكار، فما ناس ماذا بها اخي هي وقتاش تدبر راسها؟ تدبر راسها راهو في الضربات هذه تفقد حاجه يمشي ينقزوا عليها المهفات راهو.
0: مع كل أسف إذا كان وصلنا للمضاربات الاقتصادية والمضاربات التجارية
1: كان وصلنا
0: الحقيقة
1: عادة ما فهمتش أخي
0: هي الطامة الكبرى
1: ماكش موجودة سي محمد، شو تقول لي كان وصلنا؟ شو تقول لي كان وصلنا؟ تي وصلنا ما عنا مدة ما الواصلين نحن في كل شيء موجود الاحتكار، تي راه البنان شوف شوف الفارينة شوف السكر شوف في الدنيا كلها راي بالحق القهوة وقت اللي تفقد القهوة تولي أغلى، وقت اللي تفقد الفارينة تولي أغلى، تو الماء تولي أغلى، هذيك هي ضربتهم هما راه، فما هذوما المصاصين الدماء ديما موجودين راه، فما بحث راه في القرجاني تحل على حكاية هذايا الوفاق الإجرامي نتاع الشيء اللي صاير راه مش لعب راه، الدولة معناها راه تحركت ما احنا تو عطاشة ومامتا ما فماش.
0: على كل حال اني نشكرك على الاقل قائم بدورك الاعلامي في هذا المجال، ونتمنى حل جذري لهذه المعضله اللي مست معناتها بشده ولايه المهديه، وقداش متاسف على ولايه المهديه اللي برشا ناس يعتبروا فيها ولايه معناتها
1: صحيح
0: بشله ولايه معناتها كذا
1: وسياحيه
0: تشكو الحقيقة النقائص كلها.
1: انت تعرف سي محمد اللي هي في التنمية قبل الأخيرة راهو المهدية المهدية ماهيش مدينة المهدية راهو مش ترى كورنيش وترى بحر وترى راهو المهدية ولاية كاملة، يلزمنا نهتموا بالولاية كاملة. الولاية كاملة

0: لا راه فما بلايص منكوبة أكثر من تتصوروا.
1: للسادة المستمعين أقول أن مدينة المهدية ربما متحسنة شوية، أما ما جاورها من المدن ومن القرى تعتبر مناطق ظل معناتها بيئة معنى الكلمة.
0: هذيك المغالطات اللي صايره ماشي في بالهم كي تدخل المهديه
1: ان شاء الله، ان شاء الله المغالطات يدقوا بها
0: المدينه والاقارب نتاعها رجيج خصوصا ديما مريقلين ابر، اما ادخل لداخل برا شوف الكاريه دوخ مشيت انا مشيت الحال يبكي معناها الحال يسخر.
1: صحيح هي ارياف قريبه منا، ارياف سيدي الوان، ارياف البراده،
0: حقيقه الناس تقلق امشي ولا هبيره وانت ماشي والسواسي و و و الجم معناها كبيره برشا. نصلي على النبي راه ولايه المهديه يلزمها اهتمام اكبر، وحتى حتى حتى المسؤولين قاعدين ياخذوا في معناها يعطيو فينا في بيدجي اقل، معناها شنو نقولوا احنا بالعربيه سي محمد الميزانية، الميزانية قاعدين ياخذوا زادة محدودة الحقيقة، معناها راني باش بالواحد راهو مش باش يتحمل. أنا راني نحكي ديما كل حاجة في بلاصتها. أنا مثلا الغش اللي تغششت نهار الاحتجاجات خاطر وصيت وعاودت من شهر ونص قلت لهم امشيوا لهم مش تجي أنت قبل الوقف الاحتجاجية بنهارين هذيك تقول رانا في بناش، وبعد نهار الوقف نقول لهم راهم باش يخرجوا وما يمشيوا لهم، مش هذاك هو. أما بعد الحاجات الاخرى هذيك كل حد ويقيم، مش انا باش نقيم، فما دوله تقيم مردود كل واحد. اما انا نحكي اتصاليا وغيره رانا يلزمنا تاو الناس كل يدينا في دين بعضنا. انا كي نتخلج ولا نتنرفز ولا حاجه راني معنا باش ندافع على جيتي والميكرو بتاعي وتليفوني وغيره، على خاطر احنا تعرف معنا الاعلام هذاك دوره، راه دوره مش
1: كله لفائده البلاد المهديه بس الشك ولتونس بصفه عامه.
0: تونس بلادنا وما نخليوش شكون فما ناس اللي تتربص منا ومنا ما نخليو لهمش الفرصه راه.
1: اكيد اكيد
0: علاش الواحد ما يلزمش يرد دائما دموع دائما دموع، احنا قدره ربي ان شاء الله تتحسن الامور، واحنا كي ندزوا باش تتحسن الامور وباش نفيقوا باش نطوروا
1: ان شاء الله نصل الى القمر والربيع كما يقولون، نوصل للقمر والربيع ان شاء الله.
0: نورت صديقي خويا مرحبا بك،
1: يعيشك سيدي سلامي سلامي معناتها نبلغوا لاختنا قمره
2: ربي يخليك
1: وربي يعاونك معناتها حقيقة. يلزم الإعلام يقوم بدوره في كل المجالات وربي يعاونك وبارك الله فيك.
0: عايشك ربي يخليك.
2: شكرا سي محمد.
1: يعيشك.
2: معنا تليفون آخر ريم. قولوا ألو.
3: ألو عسلامة.
0: عسلامة سي الهادي.
3: أهلا بيك خويا معك الهادي حمد.
0: مرحبا بيك.
3: وبيك يعيشك.
0: نورتنا خويا.
3: يخليك وأنت منور الإذاعة وأنت الأخت قمرة.
2: بارك الله فيك خويا.
3: عايشك. بربي مستوى الماء سيدي بكري داخل القهوة مقابلة الخدمة مش ندخل نخدم، لازم قهوتي الاكسبريس ودبس الماء ما عنديش، نمشي الحماس ما عندوش، ثم سبيرات أخرى ما نمشي لها ما عنديش، قهوة أخرى شعبية بقديش ناخذها ايتو ونص ب 2500
0: ساعة هي القهوة حسب حسب نعرف احنا عنا الحق كان في الليتر ده. احنا عندنا احنا القهاوي راهو سبيسيال معناها عندهم ما سبيسيال الصغيره والليتر هذاك اللي نعرفه الليتر نص تمشي للمواطن هذا اللي نعرفه.
3: اللي انت تعرف الشيء هذا
0: يعني نخدم بالليتر مثلا
3: بس والله خديتها ب 2000 ونص تاع ايتر ايتر ونص
0: هذاك تو من القهوه ماهيش محدد السعر باش نبداو واضحين راهو القهوه
3: وهو لهنا لا متأكد ثم استغلال كانت ب 15% ولا ب 18% فرنك
0: يا سيدي فما شكون يضرب ضربته تو من ضربه فماش هو في موقع في موقع الغادي حساس مثلا بعض الادارات وغيره بيان سور باش اما احنا احنا المشكل الكبير هو اللي قاعدين يوزعوا التوزيع التوزيع
2: المسالك
0: منين والمسالك والغيره راه من غير المعقول احنا معناها المعامل تخرج في الماء بصفه عاديه وبعد نجيو في المهديه ما نلقاوش حتى دبوس.
3: صحيح اكو سرت انت للمرض توصيل هي المعامل قاعده تخرج بصفه عاديه والكونتيتي اللي قاعده تخرج فيها قبل قاعده تخرج فيها تو كيفيه التوزيع كيفاش قاعده تصير هذه
0: هما توا في صوتهم يخبيه ويخبيه حتى تحت القاعة كان لازم يجوعك وبعد يبيع لك باللي يحب انت انا تو كي نلقى انا غالي
3: انا غالي
0: هلا باش نكذب انا تو شفتي انا نتكلم تو ونقول ما نشجعش مثلا ما تشريش بكذا انا كي نعطي شو نعمل انا ولدي مثلا ولا بنتي ولا
3: ولدك في الدار النقص هذا ابو سمان
0: ما نجمش نجم خليب مثلا ما غير حليب ما غير ما نعرفش يا غرط مش حليب ما غير يا غرط
3: خاصه الماء
0: الماء ما نجمش ما نجمش يا خي
3: يعني يعني برحت
0: ما تنساش راه الماء مقصود في برشا مناطق زاد في الليل يقص علينا الماء باش نشرب شو باش نعمل يعني حتى شرب
3: يعني برحت لولتين زوز باب ماء نتاع شيش ماء نتاع سبانه ما يتشربش شنو نعمل له نعمل له العصير نتاع النعناع باش شربت تتغاري
2: بالنسبه
3: للطعام تاعو. شنو هو رايك انت في هذه؟ نقص بالله العظيم زدت العصير من هنا باش تبدل الطعام تاعو باش الرد يتغير.
0: يقول لك صالح للشرب هو.
3: صالح للشرب هو للدوش مش صالح قسما بالله ثم مره غسلت وجهي الصباح خارج باش نخدم وجهي قاعد ناتم. نعاود نغسل وقت الماء موجود السبرين موجوده. غسلت شويه وبدل
0: بالطفل. ربي يصلح الحال وكلمه كلمه الختام بربي يوجه هكا كلمه حتى للمسؤولين هنا كذا
3: المسؤولين هنا بربي عندنا اداره تجاره ولا لا في المهنيه
0: عندنا طبعا عندنا
2: شو قاعده تخدم
3: نتصور
0: راهو نتحملوش عليهم راهو قاعدين يخدموا انا بعيني شفت قاعدين يخدموا باش تقول لي باش يخدموا راهو بارتو واحد راهو قداش منعاونهم راو بالحق الشيء كبير برشا راو اما يلزم تهبط اكثر اجهزه تهبط حتى من تونس طونكو احنا مهديه
2: حال طوارئ
0: معناها حال الطوارئ في المهديه يلزم يجيو يا خويا تهبط من الشيرات الكل الدوله الكل كان لزم تهبط بالقرجاني باللي تحب انت يا خويا وتشوفونا هل ذا الخوار الكبير اللي صاير شنو حل
3: انت بكر انت بكر تحكي عن الدخان وكيفاش باك الدخان
0: الدخان بالنقاش يعني
3: ناخذ حاجه اخرى ناخذ فكره ثانيه مش مش دريجستور جمرك يعني عند الرخص ومقابل مقابل اداره التجاره اللي هنا في المهدي يبيع فيه ب 13000 الكمال يبيع فيه ب 12 دينار من 10000
0: فهمتش معناها ولينا مطبعين مع ما فهمتش والله لاني فاهم اني كيفكم راني مواطن ما عادش فاهم الحقيقه يا تدافع يا ما تدافعش يا تقول ما همش يخدموا يا فما قاعدين ياخذوا في رشوه قاعدين كذا قاعد ما عادش
3: انا كل عين رات وعين ما راتش
0: باش نقول فما الناس الكل معناها الكل نفسدنا ما فهمتش كلنا فاسدون ولينا ولا شيء في البلاد
3: عين رات وعين ما راتش
0: ما يجيش يمكن زاد باش يدير والله الا اخويا
3: التعليق لكم ريت في بعض الفقايع اداره التجاره المراقبه هبطت سكر الباب ايش بدا ايش بدا الباب حسكر الحانوت الناس توصل كل شيء
0: المهديه نكل بها احنا سناه وكا في الصيف هذا
3: المهديه من عم اني نقول المهديه من عم له السنه مستهدفه
0: كيفاش مستهدفه؟
3: هكا نشوف ادراس الوضع قاعد يزداد سوء عم داول نفس الشيء وسنا نفس الشيء
2: اكثر
0: هذه عشنا المرار عايش خويا
3: شنو الواحد ولا يعبي في السطل الماء باش يروح يدوش يقول الماء نعمل في حسابي اني الماء اكثر من اللي نعمل في حسابي الاستوجي وفلوسي قداش عندي وقداش مش نصرف
0: الحمد لله على كل حال اخويا وكهو ربي يخليك عندي اخر تليفون ما باش ناخذ توا
2: شكرا ليك
0: ما نعرفش كان فما شكون زاد نعديوها ما تخليليش
2: عسلامة مدام وفاء
0: عسلامة مدام
4: صباح النور
2: صباح الورد
0: عسلامة اختي ان
4: شاء الله نهاركم زين وان شاء الله ايامكم معناها كل باهيه وربي بعد علينا اصحاب السوء وربي بعد علينا كل مسؤول خاين بنادم وبربي كلمه نحب نقولها بالحق نحب نقول كلمه قلبي وجعني على البلاد هذيا بالحق كلمتنا غاليه ان شاء الله كل انسان وكل مسؤول يضر مواطن تونسي والا يوصل يضر بلادي وقل له كلمة برك حسبي الله ونعم الوكيل فيه الحق معناها احنا ولينا هاو الشراب موجود حاشاكم
0: شراب
4: بتقطعش معناها الدماء والحويج الخايبة الكل موجودة والضروريات والمرافق الضرورية
0: نحكيو على الماء يا مدام رنا، نحكيو على الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي.
4: الماء الماء
0: يا
4: يعني عمي نحكي على الماء،
0: نحب
4: نعطي كلمة زادة
0: رنا تعبنا كلنا، رنا تعبنا يا مدام أختي وخيتي، رنا تعبنا تعبنا بالحق، الصيف هذا تعدينا مرار أختي رنا
4: مرار والحمد لله،
0: وش
4: نقعد ديما
0: واقفين
4: والحمد لله.
2: رسائل إيجابية
0: هذيك هي ديما، أسمع ديما تونس فوق الجميع وما يكرهوناش في بلادنا، وش هادين فيها صحيح
4: بطبيعة إن شاء الله إيد بإذن الله سميع العليم إيد وما عندهم يوصلوا، ما عندهم يوصلوا راه صدقني أنا عندهم يوصلوا
0: و بيسالش راه المحاسبة باه يا خويا، الغلطتي خلص عندي انا
4: الغلطتي خلص
0: يا بيه خلص اخويا، فما حتى حد فوق القانون ولا فوق
4: المحاسبة. يعطيك الصحة يعطيك الصحة،
0: انت اللي حطيت مسؤول،
4: علاش ما فماش مراقبة؟
0: علاش علاش علاش احنا المشكله البرنامج كل اليوم تعدى في علاش
2: عشوائي
0: ولا خاطر احنا المسؤولين بيدهم ما يحبوش يتفاعلوا معنا، لا باش تبدا في بالك
4: رانا
0: احنا قاعدين في
4: بلادهم بتخيح يا خويا، ما نجمش نخدم ببلادك، انت ما نجمش نخدم ببلادك، حيز عليه
0: الكرسي
4: يخلي
0: غيرك
4: يجي،
0: فما شكون يحب بلادهم صحيح، فما شكون كفاءات، فما يزنا نعطيه للكفاءات ولا لا ولا ولا ولا ولا توا تجري 500 في الساعه وشوفوا شوف توا مسؤول تجري 500 في الساعه وشوفوا شوف
4: يعطيك الصح،
0: يزنا توا احنا كنا في حاله طوارئ باش نقفوا مع بعضنا باش نهزوا معناها نهزوها احنا تونس نهزوها كان لزم بدمنا مش
4: بإذن الله
0: وزي
4: كل سنة
0: نعلمه لصغارنا
4: زادت
0: الحمد لله
4: بإذن الله
0: العليم،
4: إن شاء الله تونس تقعد ديما واقفة والعالم متاحة يخرج
0: تقعد واقفة بقدرة ربي، ما دام حراير ورجال وناس تغير على الوطن متاحة وتحب بلادها
4: نعم،
0: وما تخليش للحشاك للي ما يستاهلوش باش باش باش يضروا بلادهم ولا يبغوا يقوا على احداث ولا ولا ولا ولا احنا صحيح عندنا ازمه مياه
4: عادي، نحونا الثاني عادي، نحونا الثاني عادي، نحونا الزيت عادي، طاو يضربوا فينا بالمي
0: شو قالوا الاخر زعما باش يضربوه بينا شو قالوا الاخر؟
4: نسيش نقعدوا على طاشا نسيش، اما باش توصل انت تعمل
0: حاجة لبلادك
4: ولا
0: نجيبوا معاك احنا، مستحيل مستحيل
4: والله ما نقعدونا في الشاقة محلوقات
0: احنا لا والله. لا انا مع الشيء هذاك وضده، ونعرف وش فما وما فماش، ونعرف شكون يستغل في الفرص، ونعرف ما احنا احنا نطالبوا بحقوقنا الشرعية وكهو لا اكثر ولا اقل، نوصلوا صوتنا نحتجوا نتغشوا نتعاركوا مش مشكلة، اما في الاخر يجمعنا الوطن هذا هو
4: يا ودي، الوطن فوق الجميع
0: فوق الجميع فوق الجميع فوق الجميع الكل يعني. زاد الكل كل بالنسبة لي
4: وعاون عاوننا
0: الوطن
4: المعاود ونقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل مسؤول خاين لبلاده وضد المواطن التونسي
0: وكهو، بارك الله فيك يا مدام،
4: يعطيك الصحة يا خويا، نهاركم
0: زين
4: وان شاء الله ديما تونس من فوق، وان شاء الله ربي يحمينا وربي يسترنا وربي
0: يبعد علينا
4: الاعداء امين يا رب،
0: يجعل كيدهم في نحورهم ان شاء الله،
4: نعم
0: يجعل كيدهم في نحورهم ان شاء
4: امين
0: الله.
4: يا رب العالمين اللهم امين يا رب العالمين،
0: ولا تونس محميه بقدرة ربي والله، وراس اختي لا تخاف بقدرة ربي، احنا ديما لاباس ديما ربي حامينا، وعندها قلت لك حيرها عندها رجالها وعندها امورها ولاباس
2: ان شاء الله،
0: ونعرف احنا تونسي ذكي ذكي راهو ذكي، ما عادش
2: تعدى عليه حد شيء،
0: ما تعدى عليه حد شيء. هادي لي
2: اخر تليفون. الو عسلامه
0: عسلامه سي حسام، ما عادش وقت ديجا سي حسام.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا بخويا. اسعد
5: الله اوقاتكم من جميع المستمعين في اذاعه متحف مصباح في داخل ارض الوطن. أنا أخوك الدكتور يعني طبيب تاسكيتا وبنتها بشكل وصل توفي حاتم الغالي بتطبيع حاتم
0: يتقطع، أنت ماكش في بلاصة باهي يا خويا راه
5: لا بلاصة خويا، هو حاتم يصبح خير كحياتي بالتاسكيتا.
0: مرحبا بخويا، مرحبا مرحبا بالثلاثة
5: وأحلى بالثلاثة، نقول مهما كانت المحن سوف نعشق هذا الوطن، احنا تونس ناس نسميه رغم المحن الكبرى هي حاتم انت اكيد يعني اعلامي وعندك المعلومه الكافيه. طبعا انا
0: اسمعني لخص الراديو ناحي الراديو ناحي الراديو
5: اوكي تسمع فيها هكا
0: ايوه تاخذ فيك المخزن
5: اخويا الغالي ان شاء الله نهاركم زين الناس كل داخل الوطن ابناء ربوع الوطن العزيز الغالي
0: اخويا ايش تعمل في الدنيا ساعه ولا شو ولا بالضبط ولا ولا ولا مؤرخ ولا كاتب ولا تتكلم
5: ادمين باج 324 اخويا حاتم
2: كان يكتب لنا
0: لا مفقم صلي على النبي
2: كان يكتب لنا
5: خليك يا حاتم
0: اخويا ضيفني بعدك بثلاثه خلينا نتعرف بتاع ثلاثه اخويا
5: اصوات مهم من خلالك انت من برنامج القناص
0: انا قلت لك سبعاني في ثلاثة تنسي يا
5: اخوي يعني ديما معاك
0: والله شد
5: مهما كان يعني المحل لن نترك هذا الوطن العزيز الغالي الى كل اللوبيات والمحتكرين و و و و لكن يا حاتم انت تعي جيدا انه قطع لنا زيت الحاكم صافي لونتون ما قلنا شيء الدواء مفقود ما قلنا شيء عارك على الخبز ما قلنا شيء والصح والمشاكل لكن حبيبي حاتم يقطع لنا الماء والضوء فهمت يا اخوي
0: ما عادش فيها ما عادش فيها صاحبي
5: يعني بسلمنا في اخذي كماليات ما عادش ملغين عليها لكن الضروريات يا حاتم الضروريات يا حبيبي لا اله الا الله محمد رسول الله الضروريات ضرورة الاشياء العيش الكريمة الماء والضوء اخوي معناها قاعد يكوروا بالشعب تو عندنا شهرين معاناة ناس عراس ناس تهوران ناس
0: موتى احكي لي على ثلاثة بابي احكي لي شو اقولكم في ثلاثة
5: ابو قلب الضوء ما
0: انا تسمعني ولا ما تسمعنيش بكل
5: والاخر القصة عليه الضوء
0: والله شدت له طرود يا اخوي خلت تكلم معك
2: حسام حسام
5: تونس العزيز الغالي بلاد 3000 حضارة نتاع الشيء هذا مانيش عارف وين يحب يهزونا يا حاكم
0: احكي لي خلوا يهزونا
2: سي حسين سي حسين
0: تسمع فيا سي حسام ولا
5: تسمع فيا
0: إيه خليني اتفاعل معك شويه سي حسام انت احكي لي على ثلاثه تو من دامك في ثلاثه اعطي لي الوضعيه في ثلاثه شو امور الماء والضوء
5: الماء مخصوص حاليا الماء مخصوص الاحياء
0: من وقتاش يقص عليكم الماء من وقتاش؟
5: ثم ثم ثم حرمه تقعد 12 يوم 15 يوم
0: ايوه
5: ثم حرمه تقعد 3 ايام
0: والضوء والضوء يقص زاده
5: الضوء توا معناها مش نوصلوا توا ما في شعر تاع القايده يقصوا حتى شي خمسه
0: شفت معناها قلت لكم راهو المناطق الداخليه راهو اتعس واتعس
2: في الاكسيس ما قصوش
5: زاد ما عندكش فكره عن الوضع ما عندكش
0: فكره اي اي المناطق الداخليه اللي واش قلت لك راهو الولايه نتاع المهديه مهمه شاه مهمه شاه
5: ما تحكيش على التنوير البلدي ما تحكيش على الطرق يا
0: فاتن ايه طبعا المشكلة كلاهيك هو بالماء يا اخويا محمد كلاهيك بالماء معناها الماء تولي انت شادة احنا ولينا نتوى البرامج الكل والفيسبوك ودنيتنا على الماء ونسينا الدواء ونسينا الحاجات الاساسية والطرقات والنقل اللي قاعد نحكيه فيهم وا وا وا وا ولينا لاهين بالماء شفتوا
5: اللي قاعد يشوفوا ما تتعدى مع امباليه يا حاتم بجميع انواع قارورات المياه وين يجوا فيها وين
0: يجوا فيها ما فهمناش ما فهم حتى قاروره ماء في مهديه راهو فيه راهو باش تقول لي كان الارياف ولا غيره راهو حتى في المدينه هنا ما فهمناش وتقول تقول ارض وتاكلها بلاعه فما شكون يكلم فيها قال لي راهو في الليل كوامل كوامل تدخل ما فهمناش بعد وي
5: دبوسه في مصر دبوسه في تونس في مصر في تونس لا في تونس في مصر دبوسه
0: هذاك هو ما انا هاك من دام انا ريت فما بحث في الجرجاني من دام فما مؤامره على الشيء هذا يعني ما نقولش حاجه هذا هذا هذا هذا مخي ايش يعطيني من دام تحل فيها بحث من دام فما حاجه غير عاديه على خاطر خويا المعامل كلمتهم المعامل كلمتهم يخرجوا بصفه عاديه المعامل قاعدين ينتجوا بصفة عادية افهم والمهدية بصفة خاصة يجيوكم انتم الثلاثة المسؤولين ولا ما يجيوكمش بربي
5: مستحيل مستحيل
0: تسمع تسمع وبعد يقول لك شبيه انا هاو الثلاثة دي يا اخي الثلاثة موجودة في المهدية راه في ولاية المهدية وجميلة جدا ودخلت وشفت واحد الحق لتو مشيت له ان شاء الله تنجي بحذاك اخويا وزيد وريني يشرفني جدا حتى اني بعث لي رقمك برحمة والديك
2: انا موجود عنا
0: رقمك تنجيب حذاك ونشوفوا المناطق الداخليه راهي مهمشه باش نخدم عليها اكثر راهو باش نخدم عليها اكثر واكثر واكثر باش نوصل الصوت اكثر واكثر
5: على عين المكان يا حاتم
0: يلزمني نجي على هاي المكان باش نفهم، يلزمني نجي على هاي المكان ونسمع المواطنين مادام احنا الاعلاميين نمشي ونسمع المواطنين والمسؤولين ما يتحركوش وما يسمعوش المواطنين، خلينا نتحركوا احنا ونوصلوا على الاقل للجهات العليا ولا الرسميه ولا غيره على الاقل يسمعوك. هذاك دورنا، هذاك دورنا، هذيك خدمتنا.
6: تسمع فيها انسان انسان زوالي ما عندوش باش يكري جروب نتاع ضو ترسيله معنا في كريان جروب، هو انسان زوالي يعني ربي ربي الناس تعاون فيه منه ومنه اللي في الفرحه نتاعه يعداها ظلام يعداها طرش في التليفونات. اخي احنا في تونس ولا فيا ولا في زمبابوي؟ اقسم بالله عديد المرات انا نصور اعراس نقعد بين في امر الله يا حاتم، الراجل يستنى في فرحه عمره كسوة يعني امراه او راجل ربي يهني الناس الكل، لكن على الطرش نتاع ضو يدخل عريس يا رسول الله رانا معنا شيء غير معناش معتدين به ما عادش مولينا احنا الكاميليات
2: اعطينا ضروريات يا
6: دوله يا عزيز اعطينا ضروريات ولسنا في حاجه للكماليات يا سيدي. الكماليات خلينا من الناس الطبقه الاستقراطيه، احنا طبقه من الضعيفه جدا يعني بالمناطق الريفيه، اعطونا ضروريات فقط من اجل العيش الكريم. هذا هو واحد
0: منهم. ربي يحفظكم اخوي ربي، ان شاء الله نجيب حداك، هذا وعد وعد الحر يدين، وان شاء الله نكون بحذاك اخويا ونسمعك ونشوف ونور وناكل ونجي للثلاث الغادي
6: ونرقع على كل شيء. حاسم ما نجيش نحكي اكثر من هكا، نتمنى ان شاء الله يا غالي تعمل
0: ان شاء الله معرفه طيبه صديقي الغالي، وان شاء الله ربي معنا وكرمك ان شاء الله ربي يحفظ تونس
6: ومناطق المجاوره الريفيه باش يوصل الصوت.
0: واضح واضح. كلمة الختام أخويا إن شاء الله الخميس الجاي. يا سيدي ما لا صدقوني يا سيدي، ها باش نعطيكم سر صغير، سر صغير
2: سر في الإذاعة،
0: سكوب سكوب سكوب كلها باش تمشي للشراء أخر. لا راني اليوم قسما بالله ماشي في بالي نهار أربعة من كثر ماني داخل بعضي وجيت مأخر للبرنامج ونسيت ما عملت لهوش حتى، لا قلت راني غدوة عندي برنامج لا حتى شيء، داخل في حيط أكثر منكم قاعد يجري على الماء يجري الدجاج راهو كيف كيف ما فماش الاسكالوف ما فماش، راني دخلت في حيط أكثر منكم وكاو. هذه هي صدقوني قسما بالله قسما بالله ماشي في بالي غدوة خميس.
2: وني نشهد
0: هذا يا سكوب،
2: وني نشهد
0: هذا يا تشهد يا دجاج
2: كلمني قال يا اخي اليوم خميس
0: نسيت لا افهمه معناه وين وصلنا احنا من كثر معناه ولينا لاهين بالماء وبترشنوه وبترشنوه ويكلموك ويكلموك بالعشرات في اليوم باش ما نقولش خاطر باش ما نديش بالعشرات ومن غادي كذا ومن غادي كذا ومن غادي كذا، واحنا رانا لنا في مواجهة مع حتى انسان، احنا مواجهة مع البوست ومع الكرسي هذاك اكاو لا اكثر ولا اقل. احنا طونك فما اخلالات، احنا رانا نقولوا فما اخلالات، فما حاجات باهية رانا نقولوا فما حاجات باهية، اما التمسيح والتلميع والتمليق وترشكون راهو مش من اختصاصنا. احنا اذاعة جهوية مرخصة عودتها 5000 مرة في جهة المهدية في ولاية المهدية الكل، ولذا مرحبا بكم الناس كل، اي واحد يحب يوصل صوته راني معاه في نطاق القانون والاحترام وغيره وكا. والسلام عليكم ورحمه الله، وان شاء الله المره الجايه ما نغلطش في نهار الخميس
2: ان شاء الله. كملنا لليوم ان شاء الله يا ربي تكونوا معنا اكيد دائما في برامجنا اثير موجات اذاعه ام اف ام، دائما معاكم القناص كل نهار خميس ان شاء الله من 10 للنص نهار. الى اللقاء.

0: تلقاو كل ما تشتري يزهل خاطر بأسوان عال العال. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6-23 أوت من نص نهار إلى 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: جي ان في ديما فما جديد للتوانسه اللي مسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفي من توا على جي ان في بوان كوم.
2: Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: c'est la pub.
1: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسة المسافرين بالباتو، عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا، فاش تستناو؟ ريزيرفي من توا على جي ان في.com.
0: Retour du programme sur votre radio MFM. Tawa, 3 heures. À l'MFM.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: C'est la pub.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد شبابك اللي فيها.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تابعوا
3: retour du programme sur votre radio.

الله.

0: pub.
1: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسة المسافرين بالباتو، عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ملا فيش تستناو، ريزيرفي من توا على جي ان في بوان كوم.
0: كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 اوت. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهى الخاطر باسوان معان العاد. اثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 اوت من نص النهار الى 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
2: توا ودي ساعتي على مدار retour du programme sur votre radio.

0: أنا فاهم اتنعوش
1: اتنعوش
2: أيوة أيوة

0: Shababy man, Latino gang, Tiger.
1: MFM. تسمع الموجة.

0: كوبا
1: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس مي لا فيش تستناو ريزيرفي من توا على جي ان في .com
2: كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 اوت تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر باسوان معال العال اثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العوده المدرسيه صناعه تقليديه وجهاز العروسه زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 اوت من نص النهار ل 11 متاع الليل برشا تخفيضات ومفاجات في انتظاركم
3: توا الاربع متاع العشيه على مدار du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: يلا كنت حابة أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت أختار ميامي، لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حد كنت هبقى حد حد لأي حد مش عاجبني وتز في الأسامي،
1: لو كنت أكلة كنت هبقى

0: كنت كرسي كنت هبقى كرسي الاعتراف، لو هبقى شكل هندسي هميل للانحراف، لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف من السوشي ابقى اقرب منه حتى، لما ابقى فاضي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمده كنت هبقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى سابقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهربا كواليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه هقفه.

0: سلا بوبا. كما كل عام المواد يتجدد مع معرض سلسة دولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوان معان العال أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سلسة دولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: Votre radio. Et bah...

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه اللي مسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس مي لا فيش تستناو ريزيرفي من توا على جي ان في بوان كوم
2: كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 اود تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر باسوان معان العال اثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العوده المدرسيه صناعه تقليديه وجهاز العروسة زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 اود من نص النهار ل 11 متاع الليل برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم
3: Retour du programme sur votre radio.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

105.5 FM، المهدية 104.5 FM، في سوسة والمستي. سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

العود تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوام عال العال. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.

0: MFM اتنعوش
1: اتنعوش.

تلقاو كل ما تشتلعين يزهل خاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

بحلم كفي عمري حد شو بحكي عن حمرة خد لما بايد الغرة ترد عيونا بينبس كل الحلا جاي من

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: كما كل عام المواد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 29 أود. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهى الخاطر بأسوان معان العال. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 29 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.

C'est la pub. كما كل عام المعهد يتجدد مع معرض سلسة دولي في دورته 47 من 6 إلى 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهل خاطر بأسوان معان العاد. FF ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سلسة دولي من 6 إلى 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: C'est la pub.
1: كما كل عام المعاهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقى كل ما تشتي العين ويزهى الخاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
2: Sur votre radio.

0: راديو ام اف ام عيش الموسيقى.
1: ام اف ام لا سويت ابري لا بوز سي لا بوب
0: توا 8 تاع الليل على ام اف ام.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

to make you go.

التلفزيونات على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

خمسة فم، المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

والحسن يا سلام.

0: اغنيه في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معك.
1: جلست والخوف

لا أحزن الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب.

عينا سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود.

عيناه سبحان المعمود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها انغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تركت فأرني يا ولدي.

خيمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا ولد

0: وستسأل عنهم.
1: مقيد طلبي، مقيد طلبي على مفعم. توا ماضي ساعة